0: راس تيجي سيدان روشن قال لك زحمت وروشن قال لك بايش وقال لك بتعب وقال لك بوستان دنجي خلك ميان كوتش بارين سري كاني قال لك كشان دنا تبي كل دفر بون تبي كل نافا اوكو كود بيجن اهلي خوبون وديسا جناس خوبون نلجي هيك يدور بون وغريب بون يعني بلكي مسافه تافي داري وسري كاني زيد زيد وي هربك شينا ساعتوني بكيد الساعتان قال لك نيز من جباجار خلي اما او دربونا هاني تكو هي ما دو ساعتان ايش تكو بالصاله قال لك زحمت يعني بشين طيب تيجي او كوتش بيرينكو دي كامبين سيري كاني واشوكاني دنا او انا نها فينا وان ها فين بو نزف استانا واجي زف استانا بو
1: دربونا جمالي قال لك زحمة ديانا قال لك جارنا مرو درقا مش لو بكاركي مرو يقين ناك جو فجر مالا خوي يعني
0: بذكرنا بيبابينا عمودي
1: جاتشاوها قر مرو بحثة حفت صالان بكن قال لك زحمته

0: إيجا أشخوا ديانا أم هيفيد كن كو روجن خوش وقش اللي هيفيا وان كسان بو وان بعودين لسر وان روجن دوربوني وغريبية إيجا قهدارين ما أم جي حز كن دنجي وببهيزن نامين وبخوين نساري فيس بهي كاج مرا بيجن روشا وچا وايتي كليب مرا بكن نامين خوش مرا بشين لسر فيج ماري صفر نه نه بينج حشت صفر شش چار نه سسي
1: هنده کارنده کلیه مرا بکن هگر خلق بخواین تاخین سریکانی هگر هون کسی که نازکن بیرانی نخوش مرا بحث بکن کام هدوره پیشوازیان نامین و بکن ویس بهیم.

0: جو خوا سيدان جي حقي وانا راسي جي افت كسي دف كو دف عاد دواوي هرن جبر كو دف اولي يكو چونو يعني هنا كسي الويدر يكو در باسي باجير بون راسي ولو زخته كي هاتن ولو حبك اعتداء الواهات اكرن جالي هنا كا او كسي مكو الويدر يبجيبوني كسي كو جمال خدر نكتنا راسي جي ولو ترسل جم خل كي چي بو كامي چاواج نوبر بگرن هنا برانيا مال المان نوالاني مثلا او هيزين او لهي دهندري باجار ده يانجي جهكي كوب لويدري يانجي بسكنين كسكل بيشوازيا والويدري هم او يكاتونا بو حبكي ما ترسيل جم خلقية چي بو او يكات سكنان دن حطاني دمك دن حطاني جا بشت جنوفا او تنسيق زيدة ترها تكرن جخ طيبتي جيها قرن بحث بكن جالي او لهيدا او تنسيقا زيدة تر باش ترها تكرن جبا ويدا في حياة دوان ايروجي حاضرتي خودكن نبيل دس بكرنا در كتنا يانا هنا درنا كتنا نبيل بيجي هنا درنا كتنا
1: أو بخويا ديانا دي بيجين هجمارة وانا نيزي حف سد مالباطي يعني بلكي أو ترسا هان الجم خلكتنا با بلكي جمارة أفكسن قبري خدابانا آلية سري كانيجي بيهتر بانا جوهيكي
0: سيدان ناماك جمارة هاتي جم جيهانا دي بيجي صباها وبخير وخوشي با دي بيجي غريبي قل لكي زحمت في سبهي برايبو مالباطا خوشي چون دا كتبون زيارة وفي سبهي چون صباحات جي بخير با جيهان و خوده بوار بخير و سلامت هر نبگين جي خواب.

0: شخوا ديانا سلافن مساري فيس بهي جبو شرمين جيهنا او اوتيما خويا اشتي كو اويا هنك وينج مرشاندرنا دي بيجا از قيام عامودي و از الوقه داريدكم
1: قالك بخير صباحات بخير بها شرمين وحميتي ما تجي

0: نامي جياي مد بجس باو بخير با از جحس كيما ولطاخة مسي مالبات جسري كاني خاني كري كربون ام ببون وك مالباتك بهفر ديانا لسر هيا موان حفت سالين در باس بوي مالباتك جوان ويرو فقرن وحردو مالبات دنجي اللي هيفيا ويروجي نجا ام هيفيد كنكو اب مالباتك ويروش فقر بسلامتي بكي وافحردو مالبات دنجي دي دمك نيس ده فقرن
1: خودي بوان ربن.

0: سيدا نما يك دي جمع رهاتي جمع رامان رامان دبجة صباحا وبخير بهي ما هم باش من دبجة عم برياد ربيسية ودشن ومن بكي لسر تكنيكي سلافي من جبو وهي وام سترانكي دخوزن سترانكي خوش دياري ما بكن ام لريل وقه داريتكن صباح تبخير رامان سر چاوا وتبخير وسلامت بكيجا جيه كوتي بچيه شخواه هفكاري ما احمد لسر كنترولي او دكار سترانكي خوش دياريته وحمي تماشوانا او شوبينه رابك
1: ديانا نامي كدن شج مرهاتي دبيج از ج خلكي سري كاني من لي از لقامش لو رودنيم دبيج جروجا كو اج سري كاني دركتما اني از نحس يامكو از دوري جهي خو مش بركو روش او خلكن اي قامش لو بخوي وكي مالباتك جمرابون اجا افخش بونا دفرو وباجار من ديانا كو كي در باسي ويناد به دحسكو او يا خلكك يعني يكجو خلكن وي باجاريه
0: بلكي سقف نسخ في مالاويه اما خهون دناف خلكي خو ناس خو وملتي خدنا

0: بله گهدارین مش خواه زانیاری و هرگولی نهری داوی لسر وی دفعی دویم یا خلکین سریکانی که بی درکتن یا هینا زیده تر جهفکاری خواه امی ناس بکن پیامنیری رادیو آرتا لحسک دلبرین موسک و اونهاب مره ادریا تلیفونی سبات بخیر با دلبرین
1: صباح وجب خير با
2: صباح طب خير بعد دلبرين خويا دنگن قالك خوش لدورات تتنهال كو دري چل جمتا چيد با كاروان دركت نيا هنا
1: نها از مخيمه طلع مخيم سريكانيه او شوال روجلات حسك ديكرا از نها لمن مالبات ايغو بريكفن نها اللي راح مو حاضرن سياري حاضر سياري وان حاضرن بو بريكفن نا هناك حاضري هنا دبه هنا بوقت بيجي هنا برينك هتنا مش خواه شسدو وحشتي مالباتن بو ايو بريكفن مش خواه اف حمو مالبات جي وقش اف مخيمي به جبي كامبي به مخيمي سريكاني طلاع مش خواه بري جي از فازم او جي خويا ببه بري جي في مخيمي بينجي وستي مالبات شغون جقافلة اولي شغون نها شصد وحشتي مالبات و ديسا جيفي مخيمي و ديسا بريكت
2: دلبرين
1: و بدن غندي او
2: و بري خبنا كودري
1: انت ببوره انترنت بشكي ضعيفه
2: اه كرمك
0: دلبرين خويايا بوي ساعات بمش خويايا بوي ساعات بمش شو ما حتى انها نمشي يعني
1: نوك انا مگوت هناك هناك هنا حاضرك هنا حاضري هنا جرتكرن فباورنا باورناكم دريج ببا باورتكم نيف ساعته زيدي ساعتي نابه و اف سير اوي بريك هيفن و بيتشن او غندي بو اي هاتني تحديد كرن بو هرن مالقه او غنجي الغندي سريكاني دي كيفن الغندي زرغانن فقال له غندي جماري وان برن جماري مالبات شسد وحشتي مالباتن كش جي حمو جي كامبا سريكانيين شو جرا يكم جي قافلة يكم جي دفعة يكم جي بينجيف سي مالبات جي كامبي چونه نها غوري ريبريا كامبي جي و نزيكي دو حزارا جي هنا دميني دو كامبي ده يعني هنا بيجن جمار هنا فره ف باوريا وان دي وين نزيك امال باتك ومانشي هو جي وبريك هيفن ويفجر المالقه يعني كسك دي كامبيد ده ماجنيزيك ده كسك دي كامبيد نامينا غوري غوري ريبريا كامبي
2: اها دلبري خلكش كينغي ده حاضر كرنيش كينغي ده كومبون تشي بويا تدابير نهري داوي طيبتي جي اي او لهي هجرز بحزبك چاوه هاتونه کرین اوی بچی رنگی با اوی کسی که امنی بواره بچه اوی کسی پیشوازیه واه با
1: بله بله بله نها لکان پیجی نها سیامند و مصطفى عبدی اوجی مسئولی گو گریدای حکومتی نها لویدنه اوجی و بوی قافله بوی دفعیر و بری کفن گو او خلقن بگرین مالی خواه یعنی باور دکم حتی گو اداره امنی آگو سر باجار سریکانی او جی لویده حاضره یعنی او جی بقافیلی را به و شخواه حمو کزانن گو دفعه اولی حبکی مشاکلین چی بون اما باور ناکم اف دفعی حمو تشهاتن حاضر کرن یعنی آلی اولهی ده جا آلی آلکاری ده حمو تش باور دکم هاتی حاضر کرن
0: دلبرین خلکین در دور اتاوی کو وی ایروش وگرن روشا وانا چاوایی چد بیجن مترسیل جموان هید در باری وی وگری ده
1: نه بشخوا او وقت بیجن امانت خلکین گو ریبریا لجنا وان لجنا کومیتا سریکانی او یا گلک داخیانی یعنی کرن و شخوا آلی اولهی جی داخیانی جین قال لك كرن مرسلا انه اف دفعه هاني خلق بقر المالقه او لهي كش حاضر بويه الكاري كش حاضر بويه فخلق وين بقر المالقه براحتي وبيقو كما شكل شيبه فبراستي اللي بيدرا خلق ديفيجن يعني ابي افجار ام ديشن ام ناس دكن كو امي امي امي امي يعني كسن هنوي باريز و کسین ایریشین مبکن و کسین لوی درا و ای گو هینا مانه و خرد مال خرکی دمانه و اوشی درکتن یعنی کسی دمالی واند نمانه هاو فجرن مالي خو و الكاريجي خو جالي يو ان جي و بي بي فخلك مرتاح ان جالي بي تشتي اها
2: متخصص بي بي برسم يعني اف كسي كوهرن وي خانيه وان فالاي ما ايدجي تشونو على اساس بري وان خانيه وان بون وحبكي راسي ولوب اعتدائي هاتن خانيه وان فالاي ايديكو انا بري خو بدل وان كوندان
1: راسته انا جارا دن خلكي باجير بو باجير بو خوب خلك سريكاني گو اب مشاكل چي بو بس نها اف اف گو خلك ني بچن اف حمو خلك گوندن گوندان ابي انا خلك گو باجير كسي خلك باجير دن افتنه
2: تمام
1: نها دس فيكيد وي خلك گوندا فگرينن دو داوي داوي خلك باجار فگرين كا گو تشني وقت بيزن ظروف نجوار حاضر بكن بو حيوان جي فگرين بس نها اف جمارن وجمارن بين اتباور دكم كسي گوندا
2: باشا قال لك سباس بوتا بخير وسلامت در كيفن بكيجنا مالين خا شخوا دلبرينا من الهبياتنا تيدي من وينا يعني جمارة بشينا وبيقومان ويداك بالسر مال برمان السر فيسبوكي ساعتها تخشبه
0: قال لك سباس دلبرين

0: گهدار امامی ببینن لباجاری حس اکی کام بینرن حاضرتی و ین هری داویی کجالی قومی تایا کچ برین سری کانی ها تنکرن اگر ام بحث بکن تایبتی جی هری گرینگش بو خلکی دواری اولهی دنها بمره یدریا تلفونی پارزر و اندام قومی تایا کچ برین سری کانی بریز جوان عیسوش بمره یه صبحا تا بخیر با
1: صبحا تماشفانی بخیر با
2: سبات بخير ببرز جوان چه تدابير و امد باشي هاتنا كرن بري دركتنا في كرواني
1: يعني شخوا بشي بويرين چه بون ده تباخ يعني هنو تشت الزرار بون بيتر روشا و لكاري قشتي جبووجي مجي وكوميتا كجبرين سريقاني مدخوست قلق تشت زرار بون طيبت اتشیکو گریدای یعنی روشا اول کاریا گشتی هم سرکانی و هم بشار پشتی گلک دام استندین و نقاش و او شر مزار کرنا او بیرین چیون یعنی از باور من گاوها دن آویتن او هنک شرط و مرجن گو مدخوست یعنی وقت دخوازی بون گو بیتر سازی دولت بشکل که رسمی باجار سرکانی دبین یعنی بین تفعیل کرن و کاربن کسی گو وگره بپاریز جبرگو او تازی گو کسی و نگر نکار بپاریزه و او تشم گو دوی روشت چه بوجی رولا وان سازیه او امکارم بیشن او سازیه گو گرک یعنی وی کجبری ای وگریه بپاریز رولا وان دوی روشت تن نبود تنی او گروپین چکدار وان یعنی اول باجار بلاو بود اجبو بیشی از کارم بیشم یعنی گوری سوزی هات داین و گوری تنسیقا هات کرن گو شوا يعني تفردم كارم بكن دبش يعني دوار سري كانية دورني باش يقول روش يعني ميتون كنترول إذا بالي أميو أو لكاري كو كوجبر راستي أستنجيا وديسا أم بيجن إريشانيين شوا هندري باجار سري كانية هي روش هندري باجار دنزل على يعني قال لك كارجر لازم جرك أو كسين اجدار بهاتن درکفن و روش دور دا آران فشبویجی وگرا هندری سرکانی وگ باجار حتی آنا هین ایتشینه نهاتی کرن امیل بندن و گو او پرسکری که گو هبن او جی چار سر بیون و روش آران بیون و هر کس کار بی وگر باجار
0: بلی بریز جوان اف کسی که ایرو وگرن کین بخواوی خلکی کوی داری نوی بری خوابدنه کوی داری هجمار واچ قیسه یا
1: يعني هجمار وان مالباتا شصد و حشته و نه مالباتن اب مالبات نزي 7000 يعني بيجي كسن اندام في في وان مالباتان ويبري خبدن يعني اسكارن بيجم قالك قندين در دورا سريكاني يعني قندين سريكاني شخوا هجمار وان جي پرن يعني بيتر ويلوان قندا براز دن يعني شخوا مقود سريكاني كستيتني وك باجار وك تاخیم باجار و ام هیوینی یعنی گو او کروان بگو دیسا بیر بقومن بگو دیسا روشنین نباش در کهوین جبر گو مسئله وگری یعنی نه همه تنه تراهش مالباتا که قام پیوت بگرینی جیوی جبو وگر جیو خو گلت جیر لازمن آلیه اولکاری آلیه آبوری آلیه جواکی خدمتن لازم بین پیشکش کرن پاراستن اوی یعنی اوانا تفید مهمن جبویجی یعنی ویل سرانسری امکارم بیشن گلک گندین در دورا سریکانی وی بین بلاف کرن و گلک گند هرش خود نابرا زرگان و سریکانی در نابرا کلتم رو سریکانی در یعنی بسر جغرافیا سریکانی بی
2: تفی گو اف کسی گو وگرن جو گندوار سریکانی نلی و تضماناتن ام بیجن وستندن گو او جی راستی تعدیه نیین وکی کروانی بری؟
1: یعنی مسئله اول کاری و ضمانات براستی جهت رسمی او برپرسن یعنی هم لسر آستا پارزگاه حسکی جی از بیجم و لسر آستا سوریه گشتی جی جبویشی مدسفیکی جی مخواست مخواست یک رین سریکانی بتمامی وبن سرکانی به شکل که رسمی شکل خوی اداری جغرافی گریدای پارزگاه حسکی یادشی سازین دولتی هم اولکاری هم ریوبریا سرکانی هم سازین ام بیژن دناویجی عسکری جی الوه هرمی گاوا اف سازی خو سوریت بینن و بیژن ام سازی سوری نو پشت ام مسئله دمج و انتگراسیون و گالکتیشن هاتن کرن گرک اف سازی برکا خو یعنی رابن یعنی گرک نه طرف بن يعني اف سازيين دولتي نبن الطرف دي نافبرا كاسين لور و كوشبرين جو فاجرن يعني جرك في مفهومي في منطقي اللي انا نريادش جرك يعني هم امبيشن اد هندري سري كانيد ابي كاسي جو فاجرن او مفهوم الطنك كي دي كريزي دي في شور شي دي بسيركت جرك ام خوش في منطقي جي خلاص يعني علي ابوريجي علي ابوريجي علي ابوريجي روش تريكاني خراب يعني اذكار بجم يعني دوان حفظ صالة ده باجاركي ويران كري يعني خلقه قدور دمانيش رو شواني آبوري نباش هري مهم جي اذكار بجم بجم مسألة جواكي
0: بلي.
1: يعني جواكي رك أو مصالحاك أو ام بجم لهفدوهاتنك دناف برا خلقه مي ايقو ام بجم جبر قدوان حفظ صالانا ده قال قهرتجي تشيبون اج بو وجي كسن گوجدر وجي هاتني يعني اوج در وجي هاتني گرك بگر جي خو يعني افجي دولت او بت پرس يعني سازي نو مؤسسات نو گرك اف كسن گوجدر بو هاتني بشكل كي رسمي قانوني بان عقارات افان مالا افان تفضل بكن وري راستي هلك سر كاني بكن او جور زرك هبن يعني جبو وجي الكسين جوجر بالور بيتر أو تبن سببا جوجلك تفله هذي وتشتين جو دبتك هم.
0: بريز جو عن أف خالك وتعانينا سر زمان كركي بيشتى وجرى خلكي أف يكانا حمجوار ورا دابين كرنو ضمانا وان خالك وتعانينا سر زمان بستينن. نعم أصبح ذيك ممكن قميتا كوش برين سر كانيه أو كاري وخباتي وجبوي وجرى وا كوش بران. تنسيق أو لهيك يبونا وكي جاردن حطاني بجهة كي بواربو هجر بحصة أمن دكم وبشترى بجري عن كذا كل ويدري بيشوازي أو تونيا يعني خل بخودر باسي باجر بون تبي كويفاني بري خبدن جندانجي بس وأمن حطاني كيدري بواربتشا أو يتشاوبه وكذا بوار هب دما كودر باسي جند ببن بحصة إيرو دكم
1: يعني شو ما خواست ما بشكل كي رسمي خواست ما قلت شيء بري تشيبون شو يعني از تشيبيجم قاوا او كاتشيكو كوجبري ما دار باسبون ديساجي يعني ريف يعني او رياب سسري كاني فكري بو مال باتين تشوج ايروش بو ايروج ما خواست يعني ما خواست جيو جو كوجبري فغيريني الكوبر ابز يعني جبرغو قالك هنا وهني كان امبيشن دهندري سريكاني يدنا نافازن اف بروجيا كوشبربوني يعني چاره سر بي و هركز والا خوشبرگو خود بينن يعني خود بينن بيشن يعني خو خو خو يعني بيشن تعدل معاتي نظام يور فنجرن اجبوج اوليا اليا ولا كاريش خو اساس يعني جبوت جيانك نشور دست بي بك وتكاري بردوام بك وتكاري بي كاركي يعني وش كاري خوش بك آلية ولا كاريش بوش إش بوما مهم يعني وان قوتن قو جيه قو ويكوش بر فقر ما هجمارا أسايشي أمد العامل ور باش زيدة كريه أم نهي لكس نزي كوش برا بفش خو أف يعني أو كوش بري قو فقر مالا خواب بهاقواس شي هاقواس كهاد وهاقواس إيش وهاقواس طنغاسيه قو تيدر باس بون فقر ديسا جراس بي قفا ويهانتو ويريشا بيكرن مسألة فقري فقرك قرك بكرامت بي فقرك بباراست بي أفيش بو ما أساس يعني مجبو كوشبري خوشي مجبو وان خوص لي وان قوتن قوتن روش دبن كونترولي دي علي أمني وتبو يرنقا ومن يعني أزبيشم أفجي أزمونك وكام ناس بكم بيروش السعر دي ويتشلي حتى ريبادر يا هريما سريكاني يجي يعني قوتن أمي هاول بدنكو تبو يرترنا كفن وباركي واني يعني قابا قوني كاربن خودي يعني إنسانكي كوشبرها قوصالش درفايه ونافخوازه نكاري فقر جيه خواه شخواه دو واتي قروشا السوري تمامي هين تبله هذي وسياسات السوري قشتيجي شخواه قالك يعني بريار جهات استندن قو قارك سوري ده 1026 بيقام ببي ده حزار وبيسوشش بيكوش بربن أفجي يعني سني مظنن قالوا قابا إيكي قوان سوزا ددك كارمان سوزا سرعة بيجي بيك بينا هر كوش برك فجر جي خو إجا عم بهفينا قروش باش ب بيار نقاومن قدامي بيش كروان دنجي بريكافن و تايبان تندري سريكاني إيش بو مجي قرينبونا كوي مظن هي يا هري مهم جي وكوش بري ما وكردين ما تايبت قاربن فقر السريكاني وجيانا خوال وير جنوب تسبيب كد
2: هيفي اوكو هركس بخير وسلامت فقر جالكس باسج بويتا باريزر جوان عيسو كو او يكجي اندامين كوميتيا كوشبرين سريكاني تمرا بدريا تليفوني جحسكي ساعتا تخشبه
0: جالكس باس
1: سرشاوة

0: شخوا ديانا مهيبي دكن جو هركس دجهي خدا آزاد با وكسي جو دوري جهي خوجي با ددا مكاني زيك دا فقر با أولاج يانا خلوه دكي بكا بلي جو دارين مش خوكي جو مددا سبيكا خلقا خوجي دا آني سر زمان ما بالكشان دي لسر فقرا كرواني ديام يكوش برين سري كاني و قندواري بينا شخوا أو زانياري انداويني كو مبدست خستن ججم هفكاري خوا دلبرينو و باريزر جوان عيسو دبيجك و هجمارا وان نيزي شسد و حشتي مال باتي ديانا وكيد دفعات دواء بيجن شبركو آية كمين بينجو سيم مال باتبون وهموجي اويكو لمخيم سريكانية ددمان اوانا اويكو بريخو بدن سريكانية قندواري وينا ايس في جاري شخوا قوري كو هفكاري مدل بخين داخو يعني كرنجي قد بيجي تفي قو أفكار وان بري خو بدو ويتكيجي نيزي ده حزار مال باتجي هنا دوي مخيمي دمينا وأفي كسين قو إيرو جي بري خو بدين هجمارا وان نيزي حفت حزار كسي ديانا
1: بلش خو سيدان أفا قهين كو بمرا بار بكرن همجي وكي بريز جوان عيسو جياني سرزمان دول برين جياني سرزمان كو أف خلقه وقرن خلقه قندانم وطايبتي جي مخيمة سريكانية جي مخيمة طلاعة نئي باجرن جبركو أو أولهية قشتية كو تبيجة أو دانوستان دينين هري داوي وتنسيقة هري داوية كو ورا تمام كرن دو درباري وقرن خلقه باجر بخوده هنا بداوي نبويا اما اف خلقه وقريان يه قندان يه قنده بتري خوشي قنده زرگان ابو راسينن قنده العالية تلسمر وانو و عالية ريف الشرقين العالية سريكانيين اف خلقه كو اوه وقرن تج يعني سر زمان سر هجمارا وان حطاني نهاجي او قافلة نمشيايا ده دمج بين بيشي عمدا او بمشنش خوي وكي سيامان عفرين ومصطفى عبديجي او جوا كسين كو بفي كيفا بفي دوسياي افا غرا كوش برعن وغري داينا او جي لغوري كو بيامنير ما دلبرين موسى ويب مرا بار بكر كو او جي بقافلير بخلكير بريخو بدنا قون ديروان حطاني نهاجي قافلير نمشيايا بهيفي ما بخير وسلامت خلق بكيجنا مالين خوي ماريوان الوي دريب آرامي لهيفي عوان با تو عاجزي تو بمپیکرن در حقی واده نیکرن او یا هری گرنگه.

0: ريبابري جشتي يا أجانسا ناف نتوي يا أنرجيا زورية رفايل غروسي دودا ديار كرنكو يورانيوم أو كسي مكتشف دي سوريا دا دبيجا أو آلية جديدنا كو بزحمتي دكارن بكيجنا دا ديار كنكو حكومة سوريا أو دكار أو برياري بدا كو أو وان موادان چارة سر بكاروها دا ديار كرن كو أو مفاعل نووي يكو هاتنا دس نشان كرني هاتنا اكتشاف كرن لباشاري ديرا زوري وكي شبه مكتمل بون و نب حاجتي أو تحميلة أقربو يانجي إنتاج وان سلاح نووي.
1: دواره سپوری ده دوه کچن یعنی قامش لو سپورت لزورا کچن شرطه حمص خصن به انجام که گله کی بلند کو گهاشت 18 گولان برانبری نت تشتکی ده نوامتشن ای دوریا سوریا جوانین کش ده فوتبولی ده.

0: بلی گهدارین ماش خواه نها بمری دریا تلیفونی روجنموان عبدالحلیم سلیمان کو او یک جی خلکی نسری کانیه یه جی سبات بخیر ببریز عبدالحلیم
1: روج باش در روج گهدارین آتا فمره
2: سبات بخیر به تو خواه خلکی سری کانیه یه جی اف اگر هانی درباس بونا کروانا ددوا جو خلق سرکانی بر با باجاری و بر با گندی و جبوتا تی چوا تی چاوا دبینا و یکی
1: این براستی اف یعنی بری جمع وقت بین خاند اف وگرک دیروکی روشن دیروکی جو خلق سرکانی وقت کچاوا یعنی جه کچ بر بون ان هاولو جی یعنی دماکو فتگرن او جی دیروکا که دیروکا که بهیوی یعنی بطایا و پرمزنش با قلقی میسره کانیه شکسین ایکو وان سالین دریج زحمت کچبریه ده کچبریان چار کشاندن گلکی گرنگ جوان را و گرنگیا و آتن یعنی جبو و وی کروانی ای دویم گلکی گرنگ او جی جبکو بردوامیا وگری و ناس کن یعنی کاروانه یکم چه بو آستنگی گلک چه بو و مترسیجی چه بو کو اف پروسه و راوستاندن لی اف دماکو کاروانه دویم بدگره او هیوی خورتر دبه و یعنی کار بیتر جبو جیب جی کرنا وگره خلکه سریکانیه در سری
0: ایجا پشتی 7 سالان جو دوربونه جو کوچبریه تچاوار لروش و هستین وان خلکین گو حاضر دکنش بوی وگری دناره چو دناری ناوان لسر وی وگره هانی هاتی گو هرتن لسر هیام وان چند سالان
1: یعنی والله از گمراولو بچاف کی واقعی المسئله بنار براستی تویکو هیوی و تویکو خلق یعنی بوی جوشه و دگرم مالی خواه لی بردوامی ها زحمتیه بردوامی ها ایشه یعنی برکی ایشه جرنگ اکی دنه چنوع اکی دنه با آوائی اکی دیتره انا وای خلق یعنی شکونه کامپه وقت بی یعنی خواه حاضر دکن بود در کفن او بیجن کرسته این خواه شته ایگو بیشتی کجبریه در کتن مال و ملکیوانی ای ای کو روزانه خوب دبراندن جنوب وق به کم کردن جارد و پربند د بارهلگراده هر بازار گنده خو و نفخانی خو لی او خانی مخابن پرانیوان یعنی هلوشیان خرابون ترس کیدن هینا هی یعنی قلكي زحمت يعني انا دماكو ام دبين فقر يعني راس تشقيسي بوش تشقيسي وقبي يعني باش كوجيانا كامبا خلاص بدو او استنجين دكامبي دا وقبي كو دكشاندن للقنداجي انا يعني دفرا سريك يعني قندواري وي دواري خزمت قزاري دا قلكي زحمت مثلا دبستاناي مثلا الکتریکی مثلا آوی خدمت گزاریه و کیدن مثلا تندرستیه یعنی شهر هاوی و خلق هر اندوره که کو تی آلیکاری یعنی تی وک حکومت وک سازمانی لیتنی افگل کی گل کی زحمتی افیاجی یعنی حاجسه کی مزل پیشه انسانه که یعنی انا کیم زیده دماکو مروفک دکامپی ده بو کام و همه وقت بازاره کی یعنی در آوید وقت به یعنی درست بودن خدمت گزاری ها و آدم نزدیکی بازاره حسکه بو یعنی لهر هاوی وقت به که انسان محتاج تشکیل بول خونت حیری آنا و گر اخل کل وانگوندا یعنی دوری بازاره شیند که بی یعنی بولو یعنی زحمتی و البشیا خل کی هبن و يعني ولو ترساد دروجين بيد جياني امزان انا بردو يعني بايز زرسان جينيزيك دبي افانا ايش زحمتين يعني غيري كوريا خرابن باجاري كوهاتن بومبا باران كر انين كوهاتن بومبا باران كر تنبونا دبستانا افانا تفدا وقبي يعني اصلنجين البشي افان خلقانا كاوي تشاوات كاربن وقبي بير بقدينن افا برسك يعني
2: دما کو کاروانه یکی ده هیوا چوده و گریان جمع خویا کرو جه هر کسی خویا کر کو هین آجیریا و گری او اولهی و آرامیا گشتی تیده تونه یا اجا اف یک کهانی هین آجی دبا وکی زحمتی و سنگیل پیشیا خلکه اف خلکه کو نها ایرو خو حاضرت کنوی و گرن چه قیسی باندوری لچوی نوان دیکه؟
1: والله باندور يعني خود ذي قافلة بخود هبو يعني أنا دماغكو يعني كار هات كرنش بور فقرا في قافلة يعني قوتن قلع حزار مالباتي تهات كرن حزار حزار وسيو بيج مالبات شكيولو بو تالي هجمار داكت نزيكا حفصدو بيجي شكيولو أنا كيمي حفصدي أنا نزيكا شسدو نوت شسدو حشتونة مالبات كيم زي دولو يعني أبخوا يعني إيه تشتيك وكو باندورا خوليدك أو فاكتوري أو عاملي إيه أو لهي إيه كو همان ستنبو نفقرة خلقيتنا في باجار سريكاني ياجي دركتنا أو ألوزيال بشيا خلقيتنا دري سريكاني ده إين يعني تشتهن باندوري لسر فقرة خلقيتنا خاسم هبونا هزا ارتشا تركين دفري ده يعني أنا هناك مالبات وكبه يعني كرك وكريا بانا لكل كنزي كي باركه هن تركاني نقطة هن تركاني وبعوائكي نراست راست حكومت ويكي بلكي تدارب بكين خلقه لترك بعوائكي راست راست جوان بيجن چيناب يعني زبسو دوراوان خلق وكرد أفا باندوري دكش غريكو مسألة أولهية مسألة بومبا مثلا هنا بردوام مراكرنا بومبا والغامة جدبرة آماينة للوان قندين ايكو يعني خطا تماس بون نغبرة هزن شركر ده افانا تفدا وكبه يعني دبن آستنجيل بيش بيقرا خلق سريكا بندواري
0: بريس عبد الحليم هنا يعني الآلية كيدن هنا جي بحزارا جي خلق سريكانية دورن كوچبرن إجا أفك ساناحة وجداري تنا حطاني قو ناس بكين بحسنكو أو دكارن فقرن قندو قندوار وباجارن خواه وأو فقرا وانجي وبأولبه وآرابن الوجهي هاني
1: يعني هري سركه آرامية دفريد بيدا او لهي بيدا او مالباتين ايكو تهاوردن نخاصم دباجير دباجير قلكي يعني مسلاك سركي يعني بري هرتشتي يعني باوايكي او لا وانا دركفن وجناف باجير دركف آدن يعني ريبي خوش كنش بوفا قرا خلقي سريك يعني اصلا جيتشي نبي نتني اصلا گیچنه یعنی گره کالی کاری جی به پیشکش کرند ما کو مروفت گره مالا خوا اگر مالک نه به یعنی مروف گلک کار جرد کش با کو ببه گنجاوش با رنشنی و جگوش یعنی چاوا ایجا گو مالک حتی به تالان کرن و خراک کرن و ایران کرن و باجارک وقت به یعنی و گندواره و بتایبت یعنی جرهاوی و حتی تالان کرن و خراک کرن بولو يعني قال لك أصلاكي هني وقال لك بدفي بالي كارية جهي يعني جالي كارية بجن أولهي حكومي سياسي آدن آلي كاريين مادي يعني چد مسألة چكرنا جرخانة أوان دفران دابين كرنا آغي الكتريكي يعني مسألة كو خزمت غزاريين تندرستي هبه وندني افتشنا كش بيدويستن جانا جخلكين سريكاني وغندواري وغندواري بيتري باشير يعني غندوار بجاريت هاتي يعني تعداك مزن زور لبوي خلكي وي يعني همات كاربي وهرن يعني كاربيج وهرن تني دناف ديوارا ده هنك جي بركي سقفي ويجت يعني فقال لك خلق كوني خوشي بورد بن يعني بالاوان دي دماك دكون دي بن لهما سر دوسا قانية قوم على خلق
2: هذه اواكو بخير اسلامت وغيرن ها يا هري گرنگو يا هري حساس جبو خلقي اواكو اوالي كاري دستك داين بيش گريب وار واري كرن طيبتي جدواري اولهي ده تبي كو وغيرن تجياني سر زمان بلکي قال لك كسان ومالي وان نسر راسن اما بهرن جي خوال حوشا خوال دي ساجي دي بنكون دبنيا يا هري جني او كوب ارامي جام بكن جالك سباس جبوتا وتبليبونا تا روجنا مافان وبخو خلك باشار سري كاني بريز عبد الحليم سليمان تو دريا تليفوني الجلمه بو ساعات تخش
0: من جالك سباس
1: سباس جوارج سباس

جارك دن سلاف قهدارين هي جامل وفقريان بمجارك قلكي جرينج جو جريداي آفي جار جاران جو خلق زحمة ياد بينم بتايبت جو دماهين هافين با و أو بتربي وستيا آفي هي فان جو هرتنين اي داوي بلكي بقود كرنا جنتوران خلقي جهنكي زحمة ياد بده سخصتنا ما آفي دبينن ميناك لباجار قامشلو تغا موظفين اب جار جاران وهي ما جان صالان انفي قازن دبيزن جخل الكين وي و تاغين وي تبليد بيجن آوا قامش لو رو شايب رنگا كي گشتي باش بويا لغازن تاغا موظفين خويا يهين هيا و بيتر بويا بوي پرسگري كا آكا هربيج برگو باجار عمو ديجي ام دبينن گو ام بخوا هر يك لمالي خود بينين زحمتي دهاتنا آوه و دانا آوه دا چه بويا يعني انظانم بيگري دايو چيا او بخوا بيري عمو دي شغالن كهربا گشتي هيا يعني او بخوش برگو خود سپيرا كهربا گشتي لهاتنا جنتوران لباخل كين نمایه تنی خلقیش دبین حس عض وازدی شوی او ضغطه گل سر آوی چه دو بعد هیلگو آف قلس بباب زحمتی بگیج خلقی ساعت این دسته سبیده بگیج اجا گهدار نارتا میبری خوب دن تغا موظفین باجار قامشلو و جنگ بمربه میبحثا وی پرسکری کبکن

0: تاغا موظفين وبرس غريكا آوي وقل سبونا ويقو جار جاران بلكي أنا زحمتي زيدة تربو يا خانمك جوي تاغي ويقو بمربة دنيا فواز لسر تليفوني دمعتا باش با دنيا.
1: أهلا وسهلا
0: دنيا. شكن جيدا أبنا هاتي جموة إرو هبو تنبو
1: دو إباري هبو فترة ساعات سسي واندرا شغلي ساعات كيما وقطبو بس طبعا نتمي يعني برنامجي نسابت روجنا هاي روجنا تني شخص بهي نادن بس جار نادن روجات مثلا إيفاري جاري ساعات أكيد يعني جاتو شانسي خواه قلت له حقي تداقري أنا شبردو يفتري دي كهربة تني
0: مالي سسيه بشافي ما بس تعطى سسيه سبهي أوي وخلق شراكتي ندوي وقتي ده
1: تماما
0: كاوي كيش يار بدفج كهربي برد يعني دبيتي روجانا البندي آفي بدوي وقتي دو وقتك يساب جيتني بس بريويت دبيجي يعني دشاف دتي
1: تماما جاري از موبايلي دعيرين او مثلا جيراني خواه جوارد بقهات جمار بيجن حتى جاري تين داريجي تخندين وعاجز تكنجز بخمناك نمشكلي بس المهم يعني ان بلحق انهما تشتي مكاربن داقرن تشتر ام سهري جاو افا قماري امتين بس جارنا ام بلحق جارنا ام نالحق جارنا كهرباء مثلا مسار بطارية بيكون مدينة ما بتشوك بيتخن وكيدة مالا جيراني ما طاقة جمواهي مثلا او امزن بيتخ اشبكي يعني جارنا ام بلحق جارنا ام نالحق فترة داويدة بيجن بس باري وينا اجت النبو بس بيت داوي ام بي حسيان انه ايباري تينن ولو صدفة ام بي حسيان
0: كان رجع بريهم بيه آفتمان وقت بريهم بيه بحسن
1: بسبوع عادما شخويا ومبري زاني مشكلة ماني آفي كفن الفيتاخي بس يصار بيشكي على أساس شبار تشي تربو دي ساب فترة داويدة بهي تقريبا دمها بيهتر نفسها معاناة يعني أنا كي بري أنا جيرانا دات قرت يومي سهرج حاري نارن
0: ملي أنا أفدمه يعني تبحسب بري برس غريكا كهربيجيت كبري قد كرنا جاناتوران وأف أف مشكلة عادي
1: دكت نائمة إيشي مش كهربيت النية أبدا جي يعني جي هفدو جدان وقد بيجن ما كهربي فتراك نهتي بس جبري دجي آفت يعني ضخة جمع أبدا تني بارش خما قلكي معانا كشش مها أمان أمدتشون ومدهاتن بلدي ومياه دقو بان بيرات كولن بيستو دبير على أساس كولن ومشكلة ويني آبي حل بكن بارج مها تشاراد أمان بيقف حتى سري مها دها يعني تشتي نافيا تاخي كربون طاقة سهريجا وجمع نتشو أبدا مداوم بون جاري ولو عين شش صفان دين حافت صفان دين قش بدوها بدودة بس إيه صار بيشكي يعني مشكلة حلبو بيشكي نقلكي دي سبوعي جارك دي جار بس أو ضخة مستمر تني يعني تبي بساعات عدمين دهدق بيزدق نفس ساعات كتر كتر نفس ساعات دمينة إجاتو شانسي خواه بيت مراقب أنا مراقبة آبين إيباري أس بس برابو مش جزلام خلم قصدو يعني دي ساز مام سهران حتى سبيج بو آبي بيخو بطفين وبنداب مين ونزاتش وأبي وأنا خاصة فترة مدرساي دوام بلشي يعني قلكي مزعج بوي
0: نفس ساعات وان چدا دقرن دنيا كاتشتي داقرتن برميلك
1: تشتي كافي خزان دي تشتي متخن مكيفة دي تشتي متخن قنينات دي نانا برميلك انجا اختي داقرتن يعني نيفي دي مثلا ما دي خزان بامانة نيفي دي بي كامل ناي داقرتن حاري تحفتية دي جارك دومي داقرن امي آسا هريجا حرمي داقرن بس يعني ام دوي هما تشتي بي داقرتن جارنا جيم عاجز بن ام دوي بي ويج يعني امي شافي قشي بمين بندا عاويش تيارج بوي بعد هدقا نلازم
0: يعني أسكارم بيجي مشكلة كهرباء داوي تتعدى نكري بري تعدى هبو
1: نا إيشي كهرباء جيتنا بالعكس ويرو جي وقت مولدات أقشا كهرباء طفان دين وقت إضراب راكري آما مسالفة طالية جنو مدي هات آفلو مكنيان ما قولة أري يعني تعدى غيري مرو جاري في ديل مرو تك إيشي كهرباء جيتنا ما أبدا جي إيشي وي أبدا جيتنا مشكلة ما كفني ودبي ضخنا قيباوة ونزعج ما دخنا طبعا نجم متني ها منطقة كامل مثلا إيصال أمش دنجي حفارة أما أنا ما تقدام حر تندروجا خلكي دور تسجلان تقريبا حريق شي حفارة آنين وبير كولان بشتما دوراما
0: أفكي شير دي قوتن تغا موظفين
1: موظفين إجائي ما دناف مصارف وسياحي دي هنك دبي مصارف هنك دبي موظفين هنك دبي كورني شولو هما منما زانتش بس أو تابعي موظفين
0: أف أف الفان منطقة يعني بتكارم بيجن قال لك خلك وقال لك مال آفي نابين إنه مثلا تاغك سيش تل مالين بيست مالين نا أفي
1: نعم قش ولون أم قش شارع بدو هفدا حمي بيش ياما وبشت ما ودو يعني حمي ولون إلا جاري مثلا تند مالين هنا إجا أود بيجن دبيف إيه خطي كفنن براحة وشي بيرين أد بيف إيه خطي كفن أو جارنا هاي أو جينا مستمرة بس جارنا أولو ضغط قيوة إجا جيران دبيجن دبي أف إيه خطي كفنن يعني بيكون إيه بري إيه حارين نظام مولو أو دبيجن بس بهتري خوت هني
0: دنيا التاغي دن
1: مثلا
0: كرم بك
1: بيش كرم بك بيش
0: التاغي دن لقا مش لو تشاواي وضعي آفي أو جيو
1: باش
0: باش
1: أنا كي مثلا ألي مالا بابي ما وشراكة رزوانا يعني تي قط نابن مثلا انه ناقنا يومي بيجي بس انه تي على القليله انه ساعات هنتين وقتاتين وضخا ودريج مثلا الالي حلكو واندرا شخو قط نابه الالي اللي واحد درن هند بيجن انه معاناتكن بس بيتدي خد بيجن هنا اي نظام انا بس از الجوري ولو سيرفيس فوكس دبينه بشتي مثلا كهربي جعالم بون معاناتكن أب معاناتي آفي بس إنه بريوي باش ونور جبخ خلق الغربية وأنا بيجن هنا بس إيه ما مشكلة ما كفنا يعني باب ده صالي ما تشيب ونم الحارين إيش قبع ما تنقى أب أم تقع حلول عداتين النازبطة مشكلة هافيني جمعاء آفي
0: حلول چنه إيقو هون داتين مثلا وكي بري خدايي كسي بربرس ونا بيجن كافا آفا في تغيناي أم زحمتي يدبينين هافين قرم وبروجاي
1: تشاوان بري خنادن والله حر درو جا ام ال وان هما ندو ايجاري مثلا تيجي فتره داويد مودي لك نهدك ايجاب بهنا مازوت بسرنتي ام هما ندو بير ام الجم ام المياه بون ازو سلامي خو بهنا مازوت تي دقاون افيدنج بهنا مازوت تي كشف تشيكر على اساس مهندسين دركب طبعا نهاتن فيعني اف جي هي ام قشا انا تبيج ما ام قشا ناس تكون ام درنجم واو ام تين وام تشتغلن فالاي دبي اجي ام دخبتن بس اذا حسبنا راس تبيج لانه مشكله محل ناب يعني تمي مشكله البام هي تحلولي ينام نديتنا
0: وندرن كيدا كي دنيا دنجي تهات قد كرن
1: ام درن مياه بارم تنجاري تشون بلدي ام بهتري خضرن مياه
0: تشجوار دبيجن
1: دبي خمناك ما يدرك مشكلة ويطاخي أبشتغل يعق الشاي مشكلة ويطاخي كفنة إي كفنة ده حلك يجير ببينن آف دخاوي كي مناقي يدي ولو دبيجن هما يولو بيجن وبيرا نزاتشو بيرا نزاتشو المهم با بيرا جي دبيجن بيرا أهلي لي وبيرا ست سفان وأش يعني بيرا جق جق حر جاري مدافين سرجيكي ودبيجن دخاوي كي مكهربة سرفي قطبوي وأبا نظام ازده حسن منو أو جينا ما تشتكي جي فيهم دكين بس هم عوق بمدلهين إجا إما مناس كريا خلاص كت مها بينجاد إجا شخوا بار سبقا عندن كر مها تشاراج كت مها بينجاد حتى دس بيكا مها دها خلاص أضامت النين أم عودين يعني مثلا مبديل مكيفي غاز آني مبديل مخزانك دي إضافي بوند خزان أنا ما دقوم يكا جي دينن طبعا نام تاني شخوا جيراني مني بني جاريس تكلم أزدي بسدك كامل جمواي بلكي حفتحيش خزان داين سرخاني كفلتن عائلة مزنة فأهف جوار لازنة بس إيه ما أم ذكرن يعني أم كنت مالي دم ذكرن مثلا روش كي نامي بكرن أم مجبور ما متشاوك تبي أم حلولنا داتي ننجي إيه بس نازبط أهف ليها بين يعني
0: دنيا دنيا أرضي وقات ودقات وسيقات القش عن عاي يعني مثلا خانية أرضي
1: قش قش حمى حمى
0: صهريج متوفرن صهريج تين ولو بوافي دقا ومخازن
1: أعطين تماين هاي الماء ويبين أفحارة أفجي رزقي واي تماوينين يعني
0: مالي خزاني إيقو هندا دقرن يعني مثلا بيش قيسي بي بينج برميل
1: أنا كيب بويب حفتي حفتي وبينجا حال خزانك
0: تقيسي تراودك
1: روكي رونيفك جبر مكيفات هن أفتي تشقا اقتصادية تيخي ما مو كيف تاني تسيجاري دا دكرة أري والله
0: انت شو تخوز تبيج دنيا التالي
1: أز دخوازم يعني حلك يجمر ببين الموعدك نظام يجد خير دين مثلا الفترة سبهي بحد دين برنامج كيباش مر دين يعني انا معقوله تبمينس حتى سبهي الشيء عجبوني بساعه افو داوي جيني فولو برنامجك نابجم اكيد حلك بداوي ناكن بس هما حلول بسيط جمر دين باش برنامج بحد يروش كاي كينا فلان وقتي تي فلان ساعتي تي بس يعني جمر امور ابو وضحين انك
0: مال هي فيديك ان شاره سرب باقل لك سباس بوتا وتبلي بونا
1: ان شاء الله
0: براسي برس كريكا آفي غالكي زحمت مشكلة قد آفي دهب يكنا ما تزامبي ويتشبك دمالي ده وكاري مالي وحارتش قري داي آفي حارتش
1: كبحسابة زارو قدرن بر آفي زبي بسا غالكي خرجنك نار ورن ريدك أزج ورحنا في بكم يعني حارتش تبحسابة تبي قولو جي نازبط
0: راست
1: إلا آفي لي ما دي فلان تشتوك آفي در يعني آفوي هارن
0: دنيا فواز جنك جباجاري قامش لوش تغام موظفين أو بمربو زور سباس ساعت خوش دنيا
1: سباس جبوزي أهلا وسهلا

0: جارك دنا ملوا وغيريان قهدارين ارتاش خواتي زانين قو ايروج كاروانا دو يم جبهنا برين سريكاني بتايبت جي كامبا طلاع دركتن بري خودان قندي خواي سريكاني وكاروانا دو يم ايجا چند مالباتن جواتا مالوكي دكي بو دسبيكا وان چوبو چاوا در باس بونيان دسبيكرنا مشيانيان نا ضمانات چنا بيتر بريز محجوب حسو اندامي كوميتيا بنا برين سريكاني ويك جوان قسم بوية كارواني را بمرايا لسر تليفوني دما تباش با
1: دم باش سلافو ريز ما مستهجا
0: سلافو ريز شخبري چند دقيان تجمر پرچهك فيديو شاند ون مشيان وكاروان ناز باوردك مودس بيكريا وند مشن
1: بلي ولا شخواه كاروان ام بيجين الحمد لله بفضل خودي بريكات اللي هنا كي درنج ما هنا كي جبال تحضيرات بيويستي وهنا كي خباطات بوكرين هنا كي درنج ما اللي بخير وسلامات في كاروان نها بريكات جباجار حسا كي دركاتي ونهاجي مكارن بيجن جي تامجي قهاي يعني نزلا حماجي بيجن قارشي قامبا وشوكاني برو باجاري تلتمر في كاروان درباز دبي ولسر دبشا في كاروان ملك يوه درباسي ملي بندوارين باجاري تلتمر وزرقاني بملي دنجي درباسي بوارين باجاري سريكاني بقشتي اف كاروان هجمارا بي كارواني حفصد مالبات بون لي بينج مالباتا لي بورينا خوخوز درفت ديوان روشيواني تندرستي هبو بقشتي كي هجماري قوتب لي في كارواني بون كارواني ديامين شسد ونو دو بينج مالباتن بقشتي درباسي قندي دردورا باجاري سريكاني ونابرا باجاري زرقان و سریکانیه دوی دورو برده حاضرتیش بوان هاتبون کرن افده مکی خبات اکتی مشاندن پشتی گواه کاروان یکمین در باسی باجار سریکانیه بو راستی هنکی بویر نخوشدان راستی ریشه راستی اشکنجه راستی زحمتی ها دیتن وکی کومیتا کجبر سریکانیه همو خبات هاتن خوستن و کومیتا تایبتش بو کومیتا کجبر یعنی کومیتنی هاتبون آماده کرن بتايبت وفد رئاسي وإدارة بجن قوى الأمن العام دملي أو لكارية دي قلق هبديتني ما شابون وحمو خباطي خواه عيني وقتي جيدي يعني دملي سريكاني جي خباطي كات مشاندن دملي محافظي جيدي خباطي كات مشاندن دا قوى وقير جارك دني نيرودان وملت بخير وسلامت بقر جيواري خواه اف كاروان جيهات ما دكرم تايبت اف كاروان تنش خام پاتلاي حاضر كتن كسا كيدن تبلي ويتنيه جبو گوندن سريكاني نيزي بينجي و بينج گوندان روشا بلكي هنا گونداد ملي اشقون زانين يك سدمي گواف كاروان درنجي دكل جبغ بلي گوبويري چيبون ابونا ماينا ونا پاخش كرنا جبر ماهين يشر گودان جام شر حق وصال ويدا فري چيبو حق صال جبو ويج يك جوان سدمانا او بون إلينا هاب خير وسلامات في كاروان بريكت إيفيا مش قداي مزن قو بخير وسلامات خلك ما قال ما أمجي دناف دفجر الجوار إخوة بشتي زور وزحمتي إنها قاصال حفظ صلاج زور وزحمتي وكوشبري يعني أم بيجن جيانا كينه حياتك كينه يجبو قال سريكانية زور وزحمتي كي مزن دي قال يعني أم بيجن قال روجافاي كردستاني بقشتي قال كرد جبو قلي سريكانية يعني راسي دريه خوفكر مالي خوفكرن حمو آلكاري و پشكشي جبو ملت هايي هاتكرن شفن يعني جبو ويجي فهيبيا مزيني و افكاروان بخير و سلامت بي امبيجن راسي تبو يرابي او نزيك قافلاني دني يعني امبيجن سر دمكي عجلة هاولدان تنكرين قو بمشن او جي بخير وسلامت قو اف كاروان بقه جي اخوا و تبو يراكي قو امبيجن وكي قو حسابات جير هاتبو كرنگ درنكفي او ان شاء الله كاروانا كي دني جي دمكي نزيك جي ده افاقر
0: قلق برس دركتن لجمجي تقوت يعني او بريوان يانك بتمامي قش إيه مخيمة إيه طلائعن شسدو بينجي شسدو نوتو بينج مع الباتن جا أصلي حفصدي باري خوايا ددن قندواران يعني أو ضماناتي تام هنقو وك جارا بيشي لوان نيه تداخو يعني كرن ضمانات هن اللي كس بفي كاروان يرهي قوان بباريزة اگر خودينا كراستي تشكي هاتن
1: بلي بلي بلي شخوا بيجن قيادة أمن العام أمن العام وأمن داخل الباجاري حسكي ووفد رئاسي بسربنشتيا دكتور مصطفى عبدي قرانيكي داني في قافلية راستي يعني خباتي كيباش بو في قافلية هاتي كرن يعني أموكي كوميتا راستي كيف وشي أخوات دي النشان جبر قرانيك داني في قافلية يعني أموكي كوميتا كوميتا كي سفيل نقريداي تجي هاتيني ده گوری سوز و هماهنگی گودناف نواند اف سوز هاتن داین انشاءالله او تشتکی رو گم بویرکی بیش بویرکی گو انبیشن بویرکی انبیشن انشاءالله او تشتک نخوامه جبن باجاری سرکانی اشخوا مدخواست نخواکی بین زلال کرن در یا زعاوی پیروز ره یعنی ملتی ما هم بانگ دکن انو کسی که گو دناف قافلیت نبه نرش گو بویرکی گو امنه بیشن در نکوه گویت قافلیتنه به تهر بیست ناکت بیدمید هر باشیر برا قائم نبین سدمی بو کلمک درکوه یا استنگیل درکوه کس نهانه نخوازن افکار و افخوات هر سری جبه کسی مستفیدن جبه آلوزیا گو هیه یعنی بانگا مدر یا قنال اوی پیروز بیزا آوره گو کسی که گو ند نابا کاروان ده به تبلی کاروان نبی و ند چه باشیر دا گو بویره که گو ند نت حساب ده به چه نه به جبو باجر یعنی ناز بو باجر گلک پرسی تین کرن ملت جی ده پرسه یعنی گوری آگاهی دستی مدش بر هینا او کوچبرین یعنی گوری انجام شر رو بویاری گود سوری دهاتن رودان گلک کوچبر یعنی هم دخوازن هم جی بینکی باو او لغتکی او زمانی هی عشق جی هنکی بگارن او کوچبری گول باجار سرکانی جی گره کباتک جبو انتی کرن او جی جی باجار در کبین دا گو همکاره بین خلکی باجار جی وگرینن ام جی دنابی کار بین وگرن لی حیان ها روشا باجیر نه نه ده آستا تی خوستن داگو امکار بین امکارن کشبری باجارا وگرینن نه اشبا قاطی

0: جري دايرة وشاء أفيل باجاري قام شلو بتايبت لتاغا موظفين بريز عبد الحميد خليل بربرسي بشي شبكة يا أفيل قام شلو وش قام شلو تفلي مدبا دما تباشبا بريز عبد الحميد تدنجي متكي دمباش
1: راسة دنجي تركم تمام
0: دما تباشبا بتشاواي
1: دمباش سرچاوا
0: جالك سباس
1: خير وسلامت
0: بريز عبد الحميد بري نوها بريكو تدر باس با ميفانك بمربوج تاغا موظفين جنكبو بحسا غازني خود كرين وقلسبونا آوي ونهاتنا آوي لتاغا موظفين بتايبة دما قوتي دان سسية شوية چاري سبية او اختاقو خلق تي داراكتين وجنتور مولدتنا اجا چقصة تاوي تاغي كاش مربيش
1: بري حمود اشتي روشة آوي لباجاري قامشلو
0: أمي بين سر أمي بين سر روشة آوي اسخوازم تغا موظفين أجوي دس بيبكم كرم بك
1: جناف تاغي قامشلو تغا موظفين بالتناخوة حلقاوي قرتي يعني قام آوي ددن موظفين آواوي ايدي درباس ناب تاغبتن يعني 24 ساعتا دم جمير 24 ساعتا آب دهندري تاغا موظفين دقاري بلي
0: 24 ساعتا آف هي
1: نا 24 ساعتا يعني أم سي وجبة دروجي دي دشاب روجي دي سي وجبة آف ددن وجبة أول جي إيفاري دسبي دكي جي ساعت ششي إيفاري حطا يا يازدا يا جي جارة دكي دوازدا حسب خزاناتي ما وجبة دني جي ساعت دوي سبهي حطا بينجي سبهي وجبات سيا آدني روجي دبي ساعات حشتي سبهي حطا دوازدي نيرو يعني عمليا تقريبا دور ده ساعتا حطا دوازده ساعتا آف لسر تاغا موظفين الدقاري درناك بحراك دي
0: مالي جنا قو بمري قو أم يا حريزي دا بدس بخين ساعتك آف وقو سهريج جتاغي قطنابن قافا قو آف ولو فقيسكي الموظفين هايش بوش سهريج باري خود الديني هتخوازم ولو فيا زلال ببه برسكريكا موظفين يعني وكي راديو يا آرتا ما قالك جارا أبيا كايا شوبان دي براسي وبرسكريكا كيفنا إجا يعني وقتا قوم في آفي ددن لسر سي وجبا يا قرك حر مالك وحر تاغا كيان حر چند شارع چقيسي آف بجيه جاوان چند ساعتان
1: تزاني أنا كان نهم برسا تفين برتو نسر حارة موظفين تشتغلي هذا حارة هاني حارة قوت السر قالا ويدك تارا شدواني نافي ويل جمع شدواني شدوان برسقريكا آويت تيد هي راستي وما بروجاك شكر
0: بريز عبد الحميد از دخوازم اشتر زلال بكم جناب مره آنكا يعني لسر راديو او جتاغا موظفينه وقو هناكي امدبن مصارف وسياح يجي بس تاغا موظفين قو از بخوا از ارتا مصارف وسياحي بس بخوا يعني محسوبا لسر تاغا موظفين قو بس وكي تاغا موظفين قش آفليتني كرم بك
1: نمشترقوا مقو تاغا موظفين تاغا موظفين آفل روجا دورا وي روكي هري روكي نا دورا وي آفلي قطنابي كنابي يك مال بي آفمين ازيج في خشكا هاني ربيج ما خشكا قو قلي كريه قوازن كرني مالا وي دكيف غربي تربي كلدانا او تارا هاني امشير دبين تارا شدوان راست كريزا آفل ويدري هي وماشي صالي چوني دي ما تروجاك چيكر كلفتها ويزي ده 3000 دولار ودرية بلدير وموافقة هات في مجلس تنفيذي لكن تدي أو روشة أولو أو اللي هي خرابو شر دي سبيكر أو بروجي هاني سكني
0: وي أو بروجي وي أف برس قريك جارة سر بكرا يا بريز عبد الحميد
1: وي أف بدأ إيدي تارن تنشتا ويش
0: نا
1: بلي
0: ايوه بيقوت قو آف ام بزحمتي دبينن يعني دفهم شيار بمينن حياة سسية شوي چاري سبي قوتي وند وقت مناسب دتي يعني او احف اف قوت وقو او هاتنا انو از بيجم والله بساعتا او تي و تبخوازي تذيخ قو زحمتي ام تي دبينن يعني هاتنا ويجي دوقتك نخوش دي و دانا ويجي كيمي يعني تاني ساعتك اف جيروكي اي كينا
1: افايات تار نبت ما بيا خولوي راسه بلكي مثلا وقت بيجي مثلا كان مالك هبني يعني أو ما لا ناجي برزقيك بيكون خطي واد هني يعني خاد بري تدي كفن جد أيامي قروجة هنا كي قامش لي حوشي عربي بون خطي خش آبا جور كشان دني جوي آبا طاق جوار وري يعني أولو فيم كرمون خطي وان أولو ماني تدي مستوى آفي داكات وهنكي يعني أنا كاز أز أولو أتخازم فيرا وشي به الملت أولو رزانبن أنا إيرو باز ذا بيري مش خدمتي دركتني يعني أو غزارة آفي فرقو داك درباس بشبكاتي ما تنني
0: إيش أصلي بيستو دبيرا؟
1: سبب جي تشي
0: ببوريناش
1: سبب جي تشي إدارة ذاتي دستي خوش مكشان ديش برقى أم دمجي حكومتي بوني حكومتها دمكي وحكومتها دمكي جي حتاني آنكا هنا كي تشتجمر حاضر نكرنا ونقد ما ندري يعني أم بوني وك هيكا لراستي
0: مبالي وي چه حاضر ببش بو أش بو آف بيدا ببو بيرقش بين في خستر شو حكومتها
1: يعني
0: دمكي جي تخستر
1: يعني أنا فاز بيري ما غطاسي وال لي خستي أف غطاسانات ببين تحمير كرن
0: أم
1: تسليمي منظمة كيكرني أو منظمة سر يعني ولو صوتي وقدابون إنه بيرا قو بسكن الدسير وجادة أم غطاسها درخن وأم تعمير بكن وإذي مفقرينين مخابن يعني دقه دار رجا وبازر رجا وجانا بيس رجا حتى قو كاري خراد بي
0: وان بيرا هاتو لو قش بهافر سكنين بازر بيش
1: كاتن سر هفدي غطاسي وان يعني مثلا إيرو غطاس اللي قلت كهرباء جارنا تدي كهرباء مجي سلدا فرات دي جارنا جي كهرباء قد بي وقتها بفتقر تابلوي مثلا زيدة دي كهرباء تشتنولو يعني غطاس ليد دي وابايا أمريكي طبيعي يعني يعني وقتها بشغل غطاس بشغل أمريكي وي هي أو عمري وينا وقتها خلاص ببوي بسكنت
0: بلي كنت بير أنا خدمتي لنا
1: بير أصلي بينجي وددو ودوازدة شيست وشار بيرا تقريبا نزيكي بيس بيرا خدمتي دركتي
0: أفش كان كي دركتنا ش خدمتي
1: أما جروجا قام أبالي ما إدارة ذاتي دجمة بردان وحكومتي جي أم حميز نكرنا حتى أنا
0: والنابي جن شاف كسيبر برسما والنابي واي اف بيراناش خدمتي دركتي والله برسما وان
1: شي ما اي ما بخوا ام دقاك تالي رونان اشتنى خشكا دلالي دريه دريه مجلس تنفيذي انا نابي بوي مكتب الدمج روجانا روجانا ام دريه واطن هيئة مالية يقولوا ام دريه واطن ام دبيشن واي يقولوا مديرية عام دولتي جبرق جيجري مديرية عام لجمال فيدري رودني ام دريه واطن ام دبيشن دوت تكملة داما قوهم كارن حط غطاس ما حاضر وني داخل بيرا إن شاء الله بحط درجة وخلاص بن وبتشكي برزقريك آفي بشكي كيم ببن يعني
0: يعني أنا أشتفي مدكم برزقريك القامش لو بقشتي دركتي آفي
1: أراسي
0: تشلوبو يعني بريتش قيسة دهات دان بريتش قيسة دهات دان وأنا تشلوبو يعني وضعي دانا آفي وسيستم آفي شاوي القامش لو أنا
1: زاني يعني أنا أف حارة جو جو في خشكة جو جو وك قلية فكرية أبايا ما مجوار وجباج سعد يكيب سباه حط بينج سباه جوار مجوار تخصيص كر أبايا جبوي خاطرك أب يعني ما أب جسر باجار حمي قد كر منطقة غربي جبوي أب بجوان وكمية كافي
0: شو ما بيرك تايبت بوان تنيه؟
1: لا لا لا بيرك تايبت بكسي تنيه
0: مانا اف بيراناتين كولان بس ابريز عبد الحميد مانا اف بيراناتين كولان جبو حر دسي بيرن بيچنه يعني دقهجن تاغنا يام وردياتن اف بيرانا قو دقهجن تاغا ام وظفين فاتد بيجاتد بيام لسر قشي قدكن معناتو روشكوي تايبت هي جنا قو بمرش تاغلي قو سهري جتاغي قط نابن و ام قش ولونه كرم بك
1: نا نا نولوي نوك هبالا ما قلتي راسد صاري جد منا مقو مال نجي هنا أكيد وقت بيجي مثلا وي آف ناقي وانا يعني مانا مالا دبري مدوي سي بري مدوي حاردن سي أجبوي خاطري للعلم يعني حرسي بري مجي آبا آب جوارتي لكن وقت وي قلتي يعني وقتك متأخر جوار دره وبير خاص بحاراتا تنن هبالا دلال أف بيرانا كاردكن آوی دخن خزانات خزانات آوی دو خزانات ده آو تی کنکرین جوی ده ایدی آو در باز ده باجیر
0: و چه چه چاره هبش بو وی وی تاغان چند مال بن دو مال بن سه مال بن او جی یعنی جما فیوانه گو آو بگیه جوان
1: مالی گو آو ناگیوان گرک بین مراجعی ما بکن دا بجن والله آب ناقي ما قام كاربن علي كاريه بوار بكن هم كاربن أو أم جرد بين مربط جيغو خطا خط بخطا ما رئيسي بقريداني خطا أو مربطة خوا إعادة بكن بشكي داخل جبوي بقين مستوى آفي يعني قل لك مالي ولو هاتني جمع ومجوار كاري وان وقت بيجي يعني ما هيش قلنو آف بقي وان علي كاريه ما
0: روشا آوی الباجار قامش لو انا بگشتی قلسبون کتیه
1: نه ان ازنا بی قلسبون بس نوک بری بیس رو جایی یعنی بیس رو بری بیس رو جایی دیم ده هیوی هاوینی دنه استهلاک آوی پر تفیولوژی تپرزگری کریز آوی جمعه تنه بو بس آنا بالا خودین دی یعنی هین انتین جمعه پرزگری جمعه تنه بو آنا درکتیه
0: اف چه قیز جدست ایدار ازاتی درکتیه گورتد بیش.
1: تو کار بیشی هم از داویات موزیدم. یعنی سه دسته کا تباخی.
0: یعنی تقریبا مهونی بک.
1: بله.
0: یعنی میوانم گوگم بری خود دن دایره آویجی لیم تشکی قزنج ناکن گلک سپاس شبوتا و تبلیبونا تا بریز عبدالحمید او خلیل بر پرسی شبکه آویل باجار قامشلو او بمرا بزور سپاس ساعت خوش
1: سر شعبیم خیر و سلامت بس گوتناوی نرچی فیش برگ ام لبی دارینه جبو خاطر ام خدمت ام ملتی خواب کن گل لک سپاس جوار جی و او دفت دامه
0: گل لک سپاس سر شعبان
1: سر شعبی هلا هلا
0: گهدارین هیجام گیهان داویا خلک خواه سپاس بو و توا سپاس بو حوالی مجی سیدان حسین لسر کنترولی و هیوه عبدالقادر اجید دا یوسف و ربو من تخوشید بخاطره و

قدر ما لقدر المجهود أردك إن المال بين الكاربن دو أوتومبيل عند بن ياجي كون دو خازن ناف بركة دو نيفر روجة بستينن وان بخير هاتن في خلقا نوكم بحنك جخاكا بخير وبركة أمي قال برهمي عفرين وعفريني عم بكين هل بات هر نهاد دم صالة وانا موسما وانا أمي قال زيتون عم بكين شعفرين دوان روجة بيش دوركم كرن أمي قال تري بكين بتايبت كوچند روج مانا بقد يعني تشيروكين جيانا جوتكارو عرده ويجاب مرة بمينن بهنك جو خوشي اجيانا برهم دار بكرن.

سيران خوش على عفريني جي عشقو أبيني يكو عفرينو خوشي ندي تبقى قلك جي شوية قداري ما عفرين جنتك اللي سر عرضي راستي نتني بخيرو بيراخو ناسكرية اللي بده ورا خو بشونوارين خو بخلكي خوي ميفان بلور قلك بنافو دنجه إجار دمان بين عفرين ناوكم قالاوي بكن بيكو أمسالي لدارا زيتوني بكن أو دارا كوبوية بشك جي تشيروكو ديروكا في دوري وجبوي خلكي ويجي هر موسمة وهر دليا رزقك يجي عفرين طيب بات ایرو پیویست با و گرک اجی کدوان رو جانده حاضریا قد کرن و کم کرن و برحف کرن زیتونان بکه لیپر سلوه دره اوه گلو بارانا ایسال دکاری با موسم زیتونان خلاص بکه یانجی حشک سالی و بهتر برز و پیش با هفکاری ما فؤاد حاج عبدو و مجار شوپان طایبت لعفرینی ریلزه که اما دکر کولیسر و پلا ارتا عفرین داکتی بو ام بدنگ لیگو دار بکن موسیقی

زيتون وعفرين تشيروكا أفين يا بي داوية قهدار منتني برهمك ومسمكك وتشيروكا عردك يا راستي بيرانينا خلقكي ورزقكي كوج نفشكي با نفشكي البندوية أمجوكا جزيري هركو زيتون وعفريني دات كفينة بازاري أم لسترشردكن كوج بوي مالاخو هلكرينن إجال في داري راستي جي لبندماينا موسمكي وهيفيا كوج جوتكار لبندنكو برهمكي باشتر بدست بخينن جعف دمينة لوان داران كود دروجين بيش ده ويتشه الكريه

جشمي تعلمت الصبر منك يا يمه الهوى انت الهوى ومحتاجه شمي يا اغلى واعز.

خداني خيرات نبتلي عرضان الدنيا بارت مصور جندي بقرا الولاة في شهر صنع شرط الكرة بقرين بلتي درماني عرضان الدنيا بارت مصور جندي

خدالي خيرات نبتو لأرضا لزين بابي تمسوار جندي بقرا هالي بابي اسر تكتو رحبش تكتو رحبش بو تمولا

0: الله عليك يا باغا.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا افسد بيارة بخدا بالعبد لك وانا افسد بيارة بخدا بالعبد لك وانا كاش خلي قربان من ولاتي غريبان غربتي قلكي نقوشة وزراب من غير رايكم كتكتين اجبالي بابدا مبالا

0: خرم كاليك
1: ما فزك قالوا لي قال او زاد بي يعلم خذ الرام قالوا لك بكر ما نقتلكم قالوا نبدر نشان باز يا اسطنبول مودينا بكار مالا فلك دار دار قالوا بينا بمشار بريب مولد فردان بينا قالوا لك اشخل الكرمان خذ عالمنا مائل

نجرى على مهمت باصاي مركزي عدد من حيفاء من نوعي من باكر نوع خزالي حيفاء من تاوي الحيفاء جوتي كوري خزالي بما دمار ضمو أنا

دادبي عبرو شنا قونا ضاري ادبي جاش برا برنا دمولي ياو حمي برنا برنا لي ديواني يا ويلام كورا من مويه دبي جلا دي سر جلا دوت جازي يا بيا غيري نوت زرني يا بيا كمي نوت دبي ياو دسلي حمي وبنا

زينب يدقو حميد بن يد حزاري دقو وسوي بن يد شرزاري دقو دقو دزاري وحسي كيدني خبط لي مراد الاري كبر كتكي جو بن يعنما سبلي سريف مرمو

0: راشد فوق شوك دري قوسية وصيب راتك هاتنا هو اليد الديوانية هدري وصيب راتنا هو اليد الديوانية دفتي وصوك ناد للي نجيوية دري كلام شيء بيكي بينو حد دفي بيكي رينو حد زرنية جلاتي سر جلاتا تشتي سري وصيب رات شو يا جندكي وقلمو اوي تري زينمي دقو حمي مني دحزاري دقو وصيب مني دشفزاري دودو حب دستانی عرصه که دنیک بلاد لی مرا دلانی که بر کچ که چاو مانی ها نما سر بنا سر زینه ما خود آد مانی هی لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو
1: داریه

فدي دك دوش مار بكي أذقي زاكي فارت فز آجود بري خدا مالي كالشا سال حاقا جسم آذي تكابي شاويشو أم باشي لسر ماستو قيما غني بشكي سري صبي دينو بالا خدا أفسيرو قد

بقودانا تغايب خودي عزنا ما كارب بيجم هوقا شوانكي فردلال هاتي برپسي بادي تخاتوني خاتوجي وكم قيزة ترسم بري خوبت چولي بي شواني بقرش برمش چولي بزور خودي تعلاش من هديو جاري شاندي چولي هما بان كوا خاتونا ملي من بي بقسمنا دي خوديش عفداتي بشارتنا بشارتش خوديش فانكي هاتي برپزي بادي تلي بي بابو تتبي طيركي بازداني العردي قرقا خلاوي تلي وكريشي قلمي اشقا دي نبالا خدمي ناشم شماري

ميناك لبارجاري قام شلو تغا موظفين أبجار جاران وهياما جان صالان أبي غازني دبيزن جخل كينوي و تاغينوي تبلي دبيجن آوا قام شلو روشا يبرنجا كي جشتي باش بويا لغازني تغا موظفين خويا يهين هيا و بيتر بويا بوي برسكريكا آكا هربيش برغو بارجاري عمو ديجي أم دبينن گو أم بخوا حريك المال خود بيني زحمتي دهاتنا آوي و دانا آوي دا چه بويا يعني النظام بيگري دايو چيا أو بخوا بيري عمو دي شغالن كهرباء گشتي هيا يعني او بخوش برگو خود سپيرا كهرباء گشتي لهاتنا جنتوران لباخل كي نمايا تاني خلق جدبين حيا سعد وازده شوه او دخطا قول سر آوه چه دبا دهلق و آف قلس بباب زحمتي بگهج خلقه ساعتين دست سبيدا بگهجي اجا گهدارين آرتا مباري خوبدن تغا موظفين باجار قامشلو و جنك بمرابا مبحثا في برسكريكي بكن.

0: تاغا موظفين وبرس غريكا آوي وقلس بونا ويقو جار جاران بلكي أنا زحمتي زيدة تربو يا خانة مكجوية تاغي ويقو بمرابة دنيا فواز لسر تليفوني دمع تباش با دنيا.
1: أهلا وسهلا
0: دنيا. شكن جيدة آفنا هاتي جموة إيرو هبو تنبو
1: دو إباري هبو فترة ساعات سسي واندرا شغلي ساعات كيما وقطبو بس طبعا نتمي يعني برنامجي نسابت روجنا هاي روجنا تني شخص بهي نادن بس جار نادن روجاد مثلا إيفاري جاري ساعات أكيد يعني جاتو شانسي خواه قلت له حقي تداقري أنا شبر دوي فترة دي كهربة تني
0: مالي سسيب شافي ما بس تعطى سسيب سبهي أوي وخلق شراكتي ندوي وقتي ده
1: تماما آه.
0: كاوي كيش يار بدفج كهربي برد يعني يعني دبيتي روجانا البندي آفي بدوي وقتي دو وقتا كيساب جيتني بس بريويت دبيجي يعني دشاف دتي
1: تماما جاري از موبايلي دعيرينم او مثلا جيراني خواه جوارد بيقهات جمار بيجن حتى جاري تين داريجي دخن دبيم وعاجز تكنجز بخمناك نمشكلة بس المهم يعني انبلحق انهما تشتي مكاربين داقرن تشتر ام سهري جاو افا قماري امتيني بس جارنا ام بلحق جارنا ام نالحق جارنا كهرباء مثلا مسار بطارية بيكون امدينة ما بتشوك بيتخن وكيدة مالا جيراني ما طاقة جمواهي مثلا او امزن بيتخ اشبكي يعني جارنا ام بلحق جارنا ام نالحق فترة داوي داز بيجن بس باري وينا اجيت النبو بس بي داوي ام بي حسيان انو ايباري تينن ولو صدفي ام بي حسيان اه
0: كان رجع بريهم بيه آفتمان وقت بريهم بيه بحسن
1: بس بو عادما شخواهم بري زاني مشكلة ماني آفي كفن الويتاخي بس يصار بيشكي على أساس شبار تشيتر بو دي ساب فترة داويدة في هي تقريبا دمها بيهتر نفس معاناة يعني أنا كي بري أنا جيرانا دات قرت يومي سهرج حاري نارن
0: ملي أنا أفدمه يعني أم تبحسب بري برزقريكا كهربيجيت كبري قد كرنات جاناتوران وأف أف مشكلة آه عادي دركة
1: نائمة إيشي مش كهربيت النية أبدا جي يعني جي هفدو جودان وقد بيجن ما كهربي فتراك نهتي بس جبري دجي آفت يعني ضخة جمة أبدا تني بارش خوما قلكي معانا كرشش مها أمان أم دتشون ومدهات بلدي ومياه دقو بان بيرات كولن بيستو دبير على أساس كولن ومشكلة ويني آبي حل بكن بارج مها تشاراد أمان بيقف حتى سري مها دها يعني تشتي نافيا تاخي كربون طاقة سهريجا وجمع نتشو أبدا مداوم بون جاري ولو عين شش صفان دين حافت صفان دين قش بدوها بدودة بس إيه صار بيشكي يعني مشكلة حلبو بيشكي نقلكي دي أسبوعي جارك دي جار بس أو ضخة مستمر تني يعني تبي بساعات عدمين ده دخ بيس دخ نفس ساعات كتر كتر نفس ساعات دمينة إجاتو شانسي خواه بيت مراقب أنا مراقبة آفين إيباري أس بس برابو مش جزلام خون قزدو يعني دي ساز مام سهران حتى سبيج بو آفي بيخو بطفين وبنداب مين ونزاتش وأبي وأنا خاصة فترة مدرساي دوام بلشي يعني قلكي مزعج بوي
0: نيف ساعت ون چدا دقرن دنيا كاتشتي دا قرتن برميلك
1: تشتي كافي خزان دي تشتي متخن مكيفة دي تشتي متخن قنينات دي نانا برميلك انجا اختي دا قرتن يعني نيفي دي مثلا ما دي خزان بامانا نيفي دي بي كامل ناي دا قرتن حاري تحفتية دي جارة قدومي دا قرن امي آسا هريجا حرمي دا قرن بس يعني ام دوي هما تشتي بي دا قرتن جارنا جيم عاجز دي بن ام دوي بي ويج يعني امي شافي قشي بمين بندا عاويش جارج بوي بعد هدقا نلازم
0: يعني أسكارم بيجي مشكلة كهرباء آداوي تتعدى نكري بري تعدى هبو
1: نا إيشي كهرباء جيتنا بالعكس ويرو جي وقت مولدات أقشا كهرباء طفان دين وقت إضراب راكري آما مسالفة طالية جنو مدي هات آفلو مكنيان ما قول أري يعني تعدى غيري مرو جاري في ديل مرو تك إيشي كهرباء جيتني ما أبدا نجي إيشي وي أبدا جيتني مشكلة ما كفني ودبي ضخنا قيباوه ونزعج ما دخنا طبعا نجم متني ها منطقة كامل مثلا إيصال أمش دنجي حفارة أما أنا ما تقدام حر تندروجا خلكي دور تسجلان تقريبا حريق شي حفارة آنين وبير كولان بشتما دوراما
0: أبكي شير دي قوتن تغا موظفين
1: موظفين إجا إيما دناف مصارف وسياحي دي فهنك دبي مصارف هنك دبي موظفين هنك دبي كورني شولو هما منما زانتش بس أو تابعي موظفين
0: أف أف الفان منطقة يعني بتكارم بيجن قال لك خلك وقال لك مال آفي نابين إنه مثلا تاغك سيش تل مالين بيست مالين نأف
1: نعم قش ولون أم قش شارع بدو هفدا حمي بيش ياما وبشت ما ودو يعني حمي ولون إلا جاري مثلا تند مالين هنا إجا أود بيجن دبيف إيه خطي كفنن براحة وشي بيرين أد بيف إيه خطي كفن أو جارنا هاي أوجنا مستمرة بس جارنا أولو ضغط قيوة إجا جيران دبيجن دبيف إيه خطي كفنن يعني بيكون إيه بري إيه حارين نظام مولو أو دبيجن بس بهتري خوت هني
0: دنيا التاغي دن
1: مثلا
0: كرم بك
1: مش كرم بك بيش
0: التاغي دن لقا مش لو تشاواي وضعي آفي أو جيو
1: باش
0: باش
1: أنا كي مثلا ألي مالا بابي ما وشراكة ريزوانا يعني تي قط نابن مثلا إنه ناقنا يومي بيجي بس إنه تي على القليلة إنه ساعات نهنتين وقتها إنه ضخا ودريج مثلا الآلية حلكو وان دار أشخاء قطنابة الآلية اللي واحد دار هند بيجن إنه معاناة كن بس بيتري خد بيجن هنا ينظانم أنا بس أز القوري أولو سر فيسبوك وز بينام بشتي مثلا كهربي يجا عالم بون معاناة كن أف معاناة آفي بس إنه بريوي باش ونو جب خلق الغربية وانا بيجن هنا بس إيما مش كلامة كفنا يعني باب ده صالي ما تشيب ونم الحارين إيش قبع أمهاتين أب أم تقع حلول عداتين نازبط مشكلة هافيني جمعاء أبيلي
0: حلول چنه ايگو هون داتين مثلا او كبري خدائي كسي برپرس ونا بيجن كاوا آوا وي تغيناي أم زحمت يد بينين هافين غرب و بروجاي
1: تاوان بري خنادن والله حر دروجة أم الجموان هما ندوه إجاري مثلا تيجي فترة داويد موديلك نهدر كده يجاب بهنا مازوت بسر نتي أم هما ندوه بير أم الجم أم المياه بون أزو زلامي خو بهنا مازوت تي دقاون عفيد دنج بهنا مازوت تي كشف تشيكرون على أساس مهندسين دور كبن طبعا نهاتن فيعني أفجي هي أم قشة أنا تبيجم أم قشة ناس تكون أم درن جم واو أم تين وأم دشتغلن فالاي دبي اجي ام دخبتن بس اذا حسبنا راس تبي لانه مشكله محل ناب يعني تمي بمشكلة البام هي تحلوله ينام نديتنا
0: وندرن كيدا كي دنيا دنجي تهات قد كرن
1: ام درن مياه بارم تنجاري تشون بلدي ام بهتري خضرن مياه
0: تشجوار دبيجن
1: دبي خمناك ما يدرك مشكله وي طاخي ابشتغل يعق الشاي مشكله وي طاخي كفنا اي كفنا دحلك يجير ببينن اف دخاوي كي مناقيدي ولو دبيجن هما يقولوا بيجن وبيرا نزاتشو بيرا نزاتشو المهم با بيرا جد بيجن بيرا أهلي لي وبيرا ست سفان وبأش يعني بيرا جق جق حر جاري مدافين سر جيكي ودبيجن ضخا في كيم كهربا سر في قطبو يوأبا نظام ازد حس منو أو جينا ما تشتكي جي فيهم دكن بس هما وقت بمدلهين إجا إما مناس كريا خلاص كت مها بينجاد إجا شخوا بار سبقان دن كرمها تشاراج كانت مها بينجات حتى دس بيكا مها دها خلص أضمت إني أم معودين يعني مثلا مبديل مكيف غاز آني مبديل مخزانك دي إضافي بوند خزان أنا ما تقول ميك عاد جدين طبعا نام تاني شخو جيراني مني بني جاريس تكلم أزد بسدك كامل جمواي بلكي حفت حيش خزان داين سرخاني إيه كفلتن عائلة مزنة فآف جوار لازمة بس إيه ما أم ذكرن يعني أم كنت مالي دم ذكرن مثلا روش كي نامي بكر أم مجبور ما مامي تشاوك تبي محلولنا داتي ننجي إيه بس نازبط آفي ليها بيني يعني
0: دنيا دنيا أرضي وقات ودقات وسيقات القش أنا يعني مثلا خانية أرضي
1: قش قش حمى حمى
0: صهريج متوفرن صهريج تين ولو بوافي دقا ومخازن
1: تين تمان هاي ما ويبين أفحارة أفجي رزقي واي تماوينين يعني
0: مالي خزاني إيقو هندا دقرن يعني مثلا بيش قيسي بي بينج برميل
1: أنا كيب بويب حفتي حفتي وبينجا حال خزانك
0: تقيسي تراودك
1: روكي رونيفك جبر مكيفات هن أفتي تشقا اقتصادية تيخي ما مكيف تاني تسيجاري دا دقرن أري والله.
0: تشد خازة تبيج دنيا التالي.
1: أزد خازم يعني حلك يجمر ببين موعدك نظام يجد خير دين. مثلا الفترة سبهي بحد دين برنامج كيباش مر دين يعني انا معقوله تبمينس حتى سبه الشيء عجبوني بساعه افو داوي جيني فولو برنامجك نابجم اكيد حلك بداوي ناكن بس هما حلول بسيط جمر دين باش برنامج بحد يروش كاي كينا فلان وقتي فلان ساعتي تي بس يعني جمر امور بوضحين انك
0: مالي هي فيديك ان شارة سرب باقل لك سباس جبوتا وتبليبونا
1: ان شاء الله تساو ربي
0: براستي برس كريكا آفي قل كي زحمة مشكلة قد آفي دهب يك نمات زامبي ويتشبك دمالي ده وكاري مالي وحارتش قري داي آفي
1: حارتش كبحسابة زارو قدرن بر آفي زبي بسا قل كي خرجنك نار ورن ريدك أزج ورحنا في بكم يعني حارتش تبحسابة تبي بلو جي نازبط
0: راست
1: إلا آفي لي ما دي فلان تشتوك آفي در يعني آفوي هارن
0: دنيا فواز جنك جباجاري قامش لوش تغام موظفين أو بمربو زور سباس ساعت خوش دنيا
1: سباس جبو وجي أهلا وسهلا

0: جارك ادنا ملوه وغريان گهدارين ارتاش خواتي زانين گو ايروج كاروانا دويم جبنا برين سريكاني بتايبت جي كامپا طلاع دركتن بري خودان گندي خواهي سريكاني و كاروانا دويم ايجا چند مال باتن جواتا مالو كيده كي بو دست بيكاوان چوبو چاوا در باس بونيان دست بيكرنا مشيانيان نا ضمانات چنا بيتر بريز محجوب حسو اندامي كوميتيا پنا برين سريكاني و يك جوان کسیم بوی کاروانی را به مره یه لسر تلیفونی دما تا باش با
1: دم باش سلاو و ریز ما مستحجا
0: سلاو و ریز شخبری چند دقیان تجمر پرچه یک ویدیو شاند و مشیانه و کاروان نه از باوردکم و دست بکریه و دمشن
1: بلی ولا شخبه کاروان ام بیزین الحمدلله بفضل خودی بريكات اللي هناك درنج ما هناك جبر تحضيرات بيويستي وهناك خباطات بوكرين هناك درنج ما اللي بخير وسلامته في كاروان نها بريكات جباجار حسكي دركاتية ونهاجي يمكارن بيجن جي تامجي قهاي يعني نزلا حماجي بيجن قارشي قامبا وشوكاني برو باجاري تلتمر في كاروان درباز دبي ولسر دبشا في كاروان ملكي ودرباسي ملي بندوارين باجاري تلتمر وزرقاني بملي دنجي درباسي بندوارين باجاري سريكاني بقشتي اف كاروان هجمارا بي كارواني حفصد مالبات بون لي بنج مالباتا لي بورينا خوخص درفت ديوان روشيواني تندرستيها بو بقشتي كي هجماري قوتف لي في كارواني بون كارواني ديامين شسد ونو دو بنج مالباتن بقشتي او درباسي قندي دردورا باجاري سريكاني ونابرا باجاري زرقان و سرکانی دوی دورو بریده حاضر تیج بوان هاتبون کرن افده مکی خوابات اکتی مشاندن پشتی گواهو کاروان یکمین در باسی باجار سرکانی بو راستی هنکی بویر نخوشدان راستی ریشه راستی اشکنجه راستی زحمتی ها دیتن وکی کومیتا کجبر سرکانی همو خوابات هاتن خوستن و کومیتا تایبت جبو کومیتا کجبر یعنی کومیتنی هاتبون آماده کرن بتایبت وفد رئاسی و اداره بجن قوى الامن العام و دمله اولکاریه ده گل کبدیتن مچه بون و حمو خبات خواه عین وقتی جیده یعنی دمله سرکانیه جی خبات کات مشاندن دمله محافظه جیده خبات کات مشاندن دا گو او بویر جارک دنه نیرودان و ملت بخیر و سلامت بگر جیوار خواه اف کاروان جیها تاماده کرن بتایبت اف کاروان تنش قام پاتلاي حاضر كتن كسكيدن تبلوي تنيه جبو گوندن سريكاني نيزي بينجي و بينج گوندان روشا بلكي هنا گونداد ملي اشقون زانين يك سدمي گواف كاروان درنجي دكل جبغ بلي گوبويري چيبون ابونا ماينا و نپاخش كرنا جبرماهين يشر گود انجام شر حق وصال ويده وري چيبو اب حق سال جبو ايج يك جوان سدمانا او گون إلينا هاب خير وسلامات في كاروان بريكت إيفيا مش قداي مزن قو بخير وسلامات خلك ما قل ما أمجي دناف دفجر الجوار إخوة بيش تزور زحمتي إنها قاصال حفظ صلاج زور زحمتي وكوشبري يعني أم بيجن جيانا كينه حياتك كينه يجبو قل سريكاني زور زحمتي كي مزن دي قل يعني أم بيجن قل رجافاي كردستاني بقشتي قل كرد جبو گلی سرکانی یعنی راستی دریه خواه وکر مال خواه وکرن همو آلیکاری و پیشکشی جبو ملت هیی ها تکرن شخن یعنی جبو ویجی فهیوی همه مزنه و اف کاروان بخیر و سلامت بی ام بیجن راستی تبو یرا بی او نزیک قافلانی دنه یعنی ام بیجن سردمکی عجله هولدان تین کرن گو بمشن او جی بخیر و سلامت گو اف کاروان بگه جی خوا و تبو یرا کی گو ام بیجن وکی گو ده حسابا ده جیر ها تبو کرنگ در نکوه او انشاءالله کاروان اکی دنه جی دمکی نزیک جی ده وگر
0: گلک پرس درکتن لجم جی تا گوت یعنی او پر روان یعن بتمامي قش اي مخيمه اي طلاع عن شسدو بينجي شسدو نوتو بينج مال باتن اصلي حفصدي بري خواد دن گندواران يعني او ضماناتي تام هنا جو وك جارا بيشي لوان نه تداخو يعني كرن ضمانات هن اللي كس بفي كاروانير هيا قوان بباريزة اگر خلينا كراستي تشكي هاتن
1: بلي بلي بلي شوى بيجن قيادة امن العام امن العام وامن داخل الباجاري حسكي ووفد رياسي بسربنشتيا دكتور مصطفى عبدي قراني كيداني في قافلية راستي يعني خباتي كيباش بفي قافلية هاتي كرن يعني ام وكي كوميتا راستي كيف واشي اخواد دن نشان جبر غرانيك داني في قافلي يعني ام وكي كوميتا كوميتا كي سفيل نغريداي تجي هاتيني دي غوري سوز و هما هنگي قدناف ناوان دي اف سوز هاتين داين ان شاء الله او تشتاك يورو قوم بويركي قوان بيجن بويركي ام بيجن ان شاء الله او تشتاك نخومي جبن باجاري سريكاني اشقا مفاسا مفاكر بن زلاكرين ريا زعوي بيروزر يعني ملتي ما ام بانك دكن انو كسكي بو دنافا قافلتنا بين نرش بو بويركي بو امنا بيجن درنكبي بو قافلتنا بتهرب بيويس ناكت البيدة من هر باجير برقا امنا بن سدمي بو كلامك دركبي يا استنجيل بركفي كسنهن كسنهن ناخوازن افكار وافخوات هر سري جبر كسلي مستفيدن جبر الوزيا جو هي يعني بانغا مدر يا قناه او فيروس بزعوره جو كسكي جوند نافا كاروان دبي تبلي كاروان نبي ونت باجير دا جو بويركي جوند نت حسابا دبي تشي نبي جبو باجير يعني ناس بو باجير قالك برسي تنكرن ملجي دي برسي يعني غوري اغاهي دستي مدج بر هنا او کوچبرین یعنی گوری انجام شر رو بیاری با سوری دادن رودان گله کوچبر یعنی ام دفاعن ام جیب نکی با او لغت کی

0: قري دايرة وشاء أفيل باجاري قام شلو بتايبت لتاغا موظفين بريز عبد الحميد خليل بربرسي بشي شبكة أفيل قام شلو وش قام شلو تفلي مدبة دما تباش با بريز عبد الحميد تدنجي متك دنباش
1: راسة دنجي تسكم تمام
0: دما تباش با بتشاواي
1: دنباش سرچاوا
0: جالك سباس
1: خير وسلامت
0: بريز عبد الحميد بري نوها بريكو تدر باس با ميفانك بمربوج تاغا موظفين جنك بو بحسا قازني خود كرين وقلسبونا آوي ونهاتنا آوي لتاغا موظفين بتايبت دما قوتي دان سسيه شبيه چاري سبيه او اختاقو خلق تي داراكتين وجانتور مولدتنا اجا چه قصة تاوي تاغي كاش مربيش
1: بري حمود اشتي روشة آوي لباجار قامشلو
0: أمي بين سر أمي بين سر روشة آوي إس خوازم تغا موظفين أجوي دس بيبكم كرم بك
1: جناف تغي قامشلو تغا موظفين بالتناخوة حلقاوي قرتي يعني قام آوي ديتن موظفين آوي إيدي درباس ناب تغي بتن يعني 24 ساعتا دم جمير 24 ساعتا آب دهندري تاغا موظفين دقاري بلي
0: بستو چار ساعتا آف هي
1: نبستو چار ساعتا يعني أم سي وجبا دروجي دي دشاب روجي دي سي وجبا آف ددن وجبا أول جي إيفاري دس بيدك جي ساعت ششي إيفاري حطا يا يازدا يا جي جارة دقه دوازدا حسب خزاناتي ما وجبا دني جي ساعت دوي سبهي حطا بينجي سبهي وجبا سيسيا آدني روجي دي بساعات حشتي سبهي حطا دوازدي نيرو يعني عمليا تقريبا دور ده ساعتا حطا دوازده ساعتا آف لسر تاغا موظفين ادقاري درناك بحراك دي
0: مالي جنا قو بمر قو أم يا حري زيدا بدس بخينن ساعتك آف وقو صهريج جتاغي قطنابن قافا قو آف ولو فقيسكي الموظفين هايش بوش صهريج باري خود الديني هتخوزم ولو فيا زلال ببه برسكريكا موظفين يعني وكي راديو يا آرتا ما قلق جارا أبيا كايا شوبان دي براسي وبرسكريكا كيفنا إجا يعني وقتا قوم في آفي ددن لسر سي وجبا يا قرك حر مالك وحر تاغا كيان حر چند شارع چقيسي آف بجيه جاوان چند ساعتان
1: تزاني أنا كان نهم برسا تفين برتو نسر حارة موظفين تشتغلي حارة هاني حارة قوت السرد قال ويدك تارا شدواني نابي ويد جمع شدواني شدوان برسقريكا آويد تيد هي راسته وما بروجاك شكر
0: بريز عبد الحميد از دخوازم اشتر زلال بكم جناب مره آنكا يعني لسر راديو او جتاغا موظفينه و هنا كي أمد بين مصارف وسياح يجي بس تاغا موظفين قو أز بخوا أز أرطا مصارف وسياحي بس بخوا يعني محسوبا لسر تاغا موظفين قو بس وكي تاغا موظفين قش آف ليتني كرم بك
1: نمشتر قوم قو تاغا موظفين تاغا موظفين آف روجة دورا وي روكي هري روكي نا دورا وي آف لي قطنابي چي ناب يك مال بي آف مين از جوی خوشکا هانیر بیجم اف خوشکا گو گلی کریه گوازن کرنه مالاوی دکنفه غیر بی تربی کلدانا او تارا هانی امشیر دبین تارا شدوان راسته کریزا آویل ویدری هی و مجل سالی چونی ده ما پروژاک چه کر کلفتاوی زیده تری ست هزار دولار و دریا بلدیه رو موافقه ها تو مجلس تنفیزی لیکن تدی او روشا ولو او اللي هي خرابو شر دي سبيكر او بروجي هاني سكني
0: وي او بروجي وي اف برسكريك تشارا سر بكرا يا بريز عبد الحميد
1: وي اف بدا ايدي تارن تنشتاويش
0: نا
1: بلي
0: اي وي بي قوت قو اف ام بزحمتي دبينن يعني دفيم شيار بمينن حياة سيسية شوي تشاري سبي قوتي وند وقت مناسب دتي يعني و او او او اف قوت وقو او هاتنا انو ازبيجم والله بساعتا او تي و تبخوازي تفيخ قو زحمتي يا امتي دبينن يعني هاتنا ويجي دوقتك نخوش دي و دانا ويجي كيمي يعني تاني ساعتك اف جيروكي اي كينا
1: افايات تار نبت ما بيا خولوي راسه بلكي مثلا وقت بيجي مثلا كان مالك هبني يعني او ما لا ناجي برزقيك بيكون خطي واد هني يعني خط بري تدي كفن جد ايامي قروجا هنا كي قامش لي حوشي عربي بون بخطي خش آبا جور كشان دني جوي آبا قاق جوار وري يعني أولو فيم كرمون خطي وان أولو ماني تدي مستوى آبي داكات وهنكي يعني أنا كاز أز أولو أتخازم فيرا وشي بيك به الملت أولو لزانبن أنا إيرو باز دب بيري مش خدمتي در كتني يعني أو غزارة آبي فرقو داك در باز بشبكات ما تننن
0: سبب
1: جي تشي إدارة ذاتي دستي خوش مكشان ديش برقى أم دمجي حكومتي بوني حكومتا دمكي وحكومتا دمكي جي حتاني آنكا هنا كي تشتجمر حاضر نكرن ونقدمان دري يعني أم بوني وك هيكا لراستي
0: وي تش حاضر ببش بو أش بو آف بيدا ببو بير جيش بين في خستر شو حكومتا دمكي جي تي خستر
1: أفضل بيري ما غطاسي واللي خستي أفضل غطاسانات ببين تحمير كرن
0: أم
1: تسليمي منظمات كرن أو منظمة سر يعني ولو صوتي وقدابون إنو بيرا قو بسكن سيرو جادي أم غطاسة درخن وأم تعمير بكن وإذي مفقرينين مخابن يعني دقه دارو جاو بازارو جاو جانا بيس رو جاج حتى قو كاري خراد كيف
0: وان بيرا هاتو لو قش بهافر سكنين باز دبير
1: كاتن سر هبدي غطاسي وان يعني مثلا يرو غطاس اللي قلت كهرباء جارنا تدي كهرباء مجي سلدا فراتي جارنا جي كهرباء قد بي وقتا بفدقاري تابلوي مثلا زيدة دي كهرباء تشتنولو يعني غطاس ليد دي وابايات امريكي طبيعي يعني يعني وقتا بشغل غطاس بشغل امريكي وي هي أو عمري وينا وقتها قو خلاص بدوي بسكنن.
0: بلي كنت بير أنا خدمتي لنا.
1: بير جا أصلي بينجي وددو ودوازدة شيست وشار بيرا تقريبا نزيكي بيس بيرا جا خدمتي دركتي.
0: أش كان قد دركتنا ش خدمتي؟
1: أما جروجا قام قا هبالي ما إدارة ذاتي دجمة بردان وحكومتي جي أم حميز نكرنا حتى أنا.
0: ونابي جنشاف كسيبر برسما ونابي واي اف بيراناش خدمتي دركتنا
1: والله برسما وانتي والله ما بخوا ام دقاكي تالي رونانشتن خشكا دلالي درية مجلس تنفيذي انا نابي بوية مكتب الدمج روجانا ام درية واطن هاي امالي يقولوا ام درية واطن ام دبيجن واي يقولوا مديرية عام دولتي جبرق جيقري مديرية عام لجمال فيدري رودني ام درية واطن ام دبيجن دوت تكملة دامه قوهم كارن حط غطاس ما حاضر انهوني داخل بيرا إن شاء الله بحط درجة ويخلاص بن ويبتشكي برزقريكي آفي بشكي كيم ببن يعني
0: يعني أنا أشتفي مدكم برزقريك القامش لو بقشتي دركاتي آفي
1: أراسي
0: تشلوبو يعني بريتش قيسة دهات دان بريتش قيسة دهات دان وأنا تشلوبو يعني وضعي دانا آفي وسيستم آفي شاوي القامش لو أنا
1: زاني يعني أنا أف حارة جو بيخشك جو وك قلية فكرية أبايا ما مجوار وجباج سعد يكيب سباه حط بينج سباه جوار مجوار تخصيص كر أبايا جبوي خاطرك أب يعني ما أب جسر باجار حمي قد كر منطقة غربي جبوي أب بجوان وكمية كافي
0: شو ما بيرك تايبت بوان تنيه؟
1: لا بيرك تايبت بكسي تنيه
0: مانا أفبيراناتين كولان بس أبريز حم عبد الحميد مانا أفبيراناتين كولان جبو حر دسي بيرن بيچنه يعني دقهجن تاغنا يام وردياتن أفبيرانا قو دقهجن تاغا آم وظفين فاتد بيجاتد بيام لسر قشي قدكن معنا روشكوي تايبت هاي جنا قو بمرش تاغلي قو سهري جتاغي قطنا بن و أم قش ولونه كرم بك
1: نا نا نولوي نوق هبالا ما قلتي راسد صاري من مقوم مال جي هنا اكيد وقت بيجي مثلا وي اب ناقي وانا يعني ما انا ما لا دبري مدوي سيبري مدوي حاردن سي اجبوي خاطري للعلم يعني حرسي بري مجي ابا اب جوارتي لكن وقت وي قلتي يعني وقتك متاخر جوار دري وبير خاص بحارات تنن هبالا دلال افبيرانا كاردكن آوی دخن خزاناتا خزانات آوی دو خزاناتا ده آو تی کنکرین جوی ده ایدی آو در باز ده باجیر
0: و چه چه چاره هبش بو وی وی تاغان چند مال بن دو مال بن سه مال بن او جی یعنی جما فیوانه گو آو بگیه جوان
1: مال گو آو ناگیوان گرک بین مراجعی ما بکن دا بجن والله آب ناقي ما قام كاربن علي كاريه بوار بكن هم كاربن أو أم جرد بين مربط جيغو خطا خب خطا ما رئيسي بقريداني خطا أو مربطة خو إعادة بكن بشكي داخل جبوي بقين مستوى آفي يعني قل لك مالي ولو هاتني جمع ومجوار كاري وان وقت بيجي يعني مهيش قنو آف بقي وان علي كاريه ما
0: روشا آویل باجار قامش لو انا بگشتی قلسبون کتیه
1: نا ان ازنا بی قلسبون بس نوک بری بیس رو جایی یعنی بیس رو بری بیس رو جایی دیم ده هیوی هاوینی دنه استهلاکا آوی پر تبیولوژی تپرزگری کریز آویل جمعه تنه بو بس آنا بالا خودین دی یعنی هین انتین جمعه پرزگری جمعه تنه بو آنا درکتیه
0: اف چه قیز جدستی دارازاتی درکتیه گورتد بیش.
1: تو کار بیشی هم داویات موزیدم. یعنی سر دستی کا تباخی.
0: نه تقریبا مهونی بک.
1: بله.
0: یعنی میوانا هم گوگم بری خود دن دایره یا آویجی لیم تشکی قزنج ناکن گلک سپاس شبو تو تولی بونا تا بریز عبدالحمید او خلیل بر پرسی شبکه یا آویل باجار قامشلو او بمرا بزور سپاس ساعت خوش
1: سر شعبیم خیر و سلامت بس گوتناوی نلتی فیش برگ ام دوی دارینه جبو خاطر ام خدمت ام ملتی خواب کن گل لک سپاس جوار جی و او دفت دامه
0: گل لک سپاس سر شعبان
1: سر شعبی هلا هلا
0: گهدارین هیجام گیهان داویا خلک خواه سپاس بو و توا سپاس بو حوالی مجی سیدان حسین لسر کنترولی و هیوان عبدالقادر اجید دا یوسف و ربو من خوشید بخاطره وان

لك جيت ابو نزعل من تغيدي نبعدتك جيت ابو يقين هيا واش بنتنا دبلكي افجي خونك بو يقين هيا واش بنتنا دبلكي افجي خونك بو بلي السر الشيخ عمر خديت تشتي مديت ابو بلي السر الشيخ عمر

ولدتنا تدخس نوك دلي كسيدي بو دلي من فردتنا تدخس نوك دلي كسيدي بو قروش بكويف بشوبا هردن تدبا لا من دبو بشب أسبرد الخوش دبو.

0: جبوحة مو هنرمندي النمر يكو استراني الماء تقفصها سينجو أخوات أفقراستا
1: حسني بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك مي
3: حسين وخدركي أمري
0: وجبو هم مو هنرمندي النمر يكو خزمتا هنر واستراني المكرن

خزي بلي من تديبا يا زيادة يك بليبا برا برا بدل يخوى من كاريبا أبيناتا

0: كل شي بدنيتي غير وجهك ما اشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما اعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

شي عجيب وما أصدق آدمي. وطيبت كل الجروح صلحت كل الغلط، أقوى هم عندي يصير ينمحي ببوسة فقط.

0: شي من ذهن محى يلا احبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: اي نعم هذا الصحيح، انت حب الابدي حتى ذا تزعلني حيل ولو عفتني لوحدي.

باخي دلمبون بأفابون هلورين دو قلنو دو هناسن بونا تابلو يكبرين من تان كرده قرباني خيانتو بأفاي اي بأفا برو بنو لسرسمي برادر توش اي برادر هوري ناپاچي اون بوب كسر برون ايو غوران ايو دوران نتانزاني خيانت هوينيكا بو خموجان برون بخواتان دسبيرم لغدرتان نابورم.

اطول مبرودك يا بعجاري محبلين وظالمة وششتين يا خورة من الليل أزين وظالم تكري لالي والي جيش قال قالك الكبرى خورة ناكي مبرودك يا بعجاري.

أرير ابني ودقيق وخلاص كير حسن وشركو بتشوكي براشير المامي على ميري قنت كير سرفش تابو زيرا وانسوار كير إذا ابني بسر حوزي كل أبغضا قسلي شو مسكن زينا زيدا دراس كير ميري قنت كير مامي على في سبيت دي البركباني زينا زيدا لسر حوزي كل أبغضا قسلي بشاوي سري غدي ببدلي قناس كراي

ay ve sıvı kâbi mürbeynü elvanı teket yap başarı cüzire sevdalı serimi binda yerli mi biyemiz kuambere ay ay إذا بنيرو كانوا يكرون أزبو زروانا بريتنا حيوانتيا تجي قليكي قد حبركي سطلي الله قسلي قنا ونا بدا باراي تجي بشنا ورات بتبام تيج دقاتي كبنا كيف ومهبتي لهم برقونا غا عرسي شرخو تجلاليا أجرازي مبراس ميلي منا كلي بشوتين باري قرشني قليتي أقالي جراكي نبدا

تن بخلق سبزوتي أزيب حيلا نعمل يكون كل ممو يعلم بين خونا غشش ما بتشلو يكري هذا وقت الذكر بس بهن ذي البركباني.

سبيل في الحوز يقول أزوت قابك مكبنك يكون حباتي الرازي مهجر شندر برابش نام نظرة قول يا من عقالي بشتي.

0: بكيل مدرنجا شيبو طاشي كارنجا بابي بكيل مدرنجا مدرنجا المدرنجا بابي بكيل مدرنجا وإيفا المدرنجا بابي بكيل مدرنجا
1: المدرنجا

ودناري الجولوتي يا بابي بيك المدرنجة زركة مسرقة لي يا بابي بيك المدرنجة ودناري الجولوتي يا بابي بيك المدرنجة مدرنجة.

كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنجة أسوق بالساكنين بربابي بيك المدرنجة كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنجة أسوق بالساكنين بربابي بيك المدرنجة المدرنجة.

غلامه تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، غلامه تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، رنجي ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة، رنجي ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة.

جالسين قاسي بيا بافي بيك المدرنجة رحني دابوك الازر بافي بيك المدرنجة بخشا سنقاسي بيا بافي بيك المدرنجة رحني دابوك

كل ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة قول زهرة هجي يا بابي بيك المدرنجة كل ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة قول زهرة هجي

تلا وزمينا حافظ فرعان كي حافظ فرعان ولي جاميات يا بكري إبارة عيدا قرباني حتى لتسيس في وزيج فرد في الجواز برا بدي يا ربي يا سبحان جدانا ترى جقاس قيها لبالا خد مدقانا بنا جوتي ممكي في كاري غزالي.

ميسنق وبراح ناري ريا بلكي ببدل ما نذلي منو حميا قابا من إذا استيخوا بيت بقر متكي من لاجو تيقل يا وزينت قامي كربابي مدري شربو بسو شارت ليا أزيك كوري فوش ما من بري خطايا سوكا نجارا موبيل شيا من

ارفاني صانقا يا خباد رسولاي ندبي حقون امران مرخاصا الباوي طبيعي هري تراب راموسان كيب سرجان وجسد تيم دبدا هري بدل حقون امران مرخاصا

لما لا باب خراب المقوان في تشيري نادي صاحفات يقول نادي مبلا حفظ خونه ميران ومرخاصة البابي طبيعي أزيب شبل عدو لا خوف.

لو عشت طول عمري اوفي جمايلي الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت طول عمري اوفي جمايلي الغالية علي